0: نصل بسلامة. لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: أمل 24 إذاعة المؤسسة الأمنية فلسطين بتجمعنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: قرب المسافة بين مدينة ومدينة،
1: بين مدينة ومدينة،
0: بين مخيم وقرية،
1: بين مخيم وقرية.
0: المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

أمن الوطن وأمان الناس. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية. تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

0: 24 تحمل هم وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.
1: مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

مع أن نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24. نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح. في جولة الصباح من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

نحييكم من قلب فلسطين، حيث يبدأ الصباح بحكاية صمود ويكتب الأمل من تفاصيل يوم جديد. صباح الخير لطلابنا ولخطواتهم الواثقة وهي تمضي نحو المستقبل. صباح الخير لكل طالب علم بآمن إنه المعرفة طريق وإنه الحلم ممكن يتحقق. وصباح الخير لكل العاملين اللي بيطلعوا كل يوم بيحملوا مسؤولياتهم على أكتافهم، للموظفين، للعمال، لأصحاب المهن، لكل إيد بتبني ولكل جهد بيصنع فرقة. الصباح مش مجرد بداية يوم، الصباح رسالة متجددة إنه فينا نكمل وإنه رغم كل شيء لساتنا قادرين نغير حتى لو بخطوة صغيرة. فخلونا نبلش يومنا بطاقة أمل وبقلب مطمئن وبثقة إنه القادم بيستحق الانتظار.

بإمكانكم متابعتنا والاستماع علينا عبر تردداتنا في رام الله وبيت لحم والقدس 94.2، ومن الخليل وغزة 97.3، ومن أريحة 107، ومن نابلس 105.6، ومن جنين 107.6، ومن طباس 106. قبل ما نبلش خلونا نبدأ في جولة الصباح من أحوال الطرق في هاللحظات، على اعتبار أن هناك مواطنين بتناقلوا الآن على الطرقات الخارجية.

والبداية معكم مستمعينا بمحافظات شمال الضفة الغربية جميعها سالكة، ما عدا بروقين وكفر ديك وجمعين جميعها مغلقة. صر أزمة دير شرف سالك عنبتة مغلق للخارج، جيد تفتيش للداخل. وفي محافظات الوسط جميعها سالكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلق النبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلنديا أزمة الخارج جبع أزمة وتفتيش للخارج أيضا. وأخيرا ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة الغربية جميعها سالكة ما عدا عش غراب تفتيش باتجاه الجنوب، تقوى تفتيش للخارج النشاش مغلقة، دورة مغلقة، رأس الجورة مغلقة، سعير تفتيش الخارج النبي يونس والفوار وجسر بيت أمر والعروب العجوري جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة.

0: ومن أحوال الطرق ننتقل إلى حالة الطقس مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة لمعرفة حالة الطقس لليوم.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الجمعة والسبت أيضا ارتفاعات أخرى على درجات الحرارة، يوم الجمعة جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويوم السبت جو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الأحد تتأثر البلاد بموجة حارة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بالاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 28-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-17، نابلس 29-19، جنين وطوباس 32-21، أريحة والأغوار 38-27، طول كرم وقلقيلية 30-21، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: أشكرك المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. وماذا عن أسعار صرف العملات لهذا اليوم؟ يصرف الدولار الأمريكي ب3.04 شيكل، والدينار الأردني ب4.29 شيكل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.47 شيكل.

صدقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأفادت صحيفة هارتس بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة. وبحسب نص المشروع سيتم استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا من عمل إرهابي مصدره قطاع غزة. وأيد مشروع القانون 12 عضو كنيسة من دون معارضين. يحتجز الاحتلال نحو 14 مليار شيكل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين أموال مقاصة بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع الإرهاب ومساعدته. وتتراكم الأموال التي يحتجزها الاحتلال شهريا في خزينة ما تسمى وزارة المالية الإسرائيلية، فيما تضطر الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات تقشف إضافية لمواجهة التدهور المالي المستمر منذ ما يقارب 3 سنوات.

اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدة بيت فجر جنوب بيت لحمة، وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة المثلث وسطها وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السامي والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. أخضرت قوات الاحتلال 8 منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب جنينة، وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق غمرية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم ما يسمى بالإدارة المدنية اقتحمت المنطقة ونفذت جولات ميدانية بين المحال التجارية والورش والمنشآت الزراعية، وسلمت 8 اخطارات تقضي بإخلائها خلال أسبوع واحد تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم واسعة. وأشار إخباري أن المنطقة تضم عشرات المحال التجارية والورش الصناعية والمخازن والمنشآت الزراعية ومعارض السيارات، وتعتبر مركزا اقتصاديا وزراعيا مهما في محافظة جنينة، محذرا من خطورة تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية. وتأتي تلك الاخطارات ضمن سياسة أوسع تشهدها محافظة جنينة، حيث كثفت سلطات الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة من مشاريعها العسكرية والاستيطانية. ومن بين هذه الإجراءات إعادة الاستيلاء على معسكر عراب القديم الذي أخلته قوات الاحتلال عام 2005، إلى جانب الأعمال الجارية في مستوطنة ترسل جنوب المدينة وأعمال تجريف للأراضي شرق مدينة جنين لإقامة معسكر للجيش ومستوطنتين هناك، وأيضا مستوطن للجيش في منطقة الجابريات في مدينة جنين، إضافة إلى أعمال تجريف وإقامة بؤرة استيطانية جديدة ووضع كرفانات على تلة بين بلدتي يعبد وعرابة، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي، عدا عن إقامة 3 بؤر استيطانية على أراضي رابة وفقوعة شرق جنين.

0: وللوقوف على آخر المستجدات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة ينضم إلينا من الميدان الزميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع. صباح الخير وأهلا بك معنا.
1: صباح النور وليك ولجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتي لك حسين. ضعنا في صورة المشهد العام هذا الصباح في قطاع غزة وما أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة.
1: طبعا مع دخولنا 1007 أيام منذ بداية الحرب على قطاع غزة شهد مساء أمس إلى ساعات الصباح الأولى وجود 5 شهداء منهم 3 أمس وانتشال أيضا 2 شهيدين من تحت الأنقاض بالإضافة إلى ما يزيد عن 70 إصابة. بالنسبة للوضع في مدينة غزة وشمال مدينة غزة بالتحديد في حي التفاح والشجاعية والزيتون كان هناك تقدم للخط الأصفر مع إطلاق طبعا نار وطيران مروحي بالإضافة إلى المدفعية التي كانت تقصف كنوع من التغطية على تقدم هذا أو ما يسمى بالخط الأصفر. بالنسبة لباقي مناطق قطاع غزة كانت المنطقة الوسطى هي أهدأ منطقة مساء أمس، لكن محافظة خان يونس كانت تشهد طبعا قصف مستمر وأيضا إطلاق نار في المناطق الشرقية وأيضا الجنوبية الشرقية من محافظة خان يونس. الوضع الإنساني بشكل عام كما نتحدث وتحدثنا دائما بأن الوضع الإنساني هو يعني يزداد سوءا يوما بعد يوم مع طبعا استمرار حالات النزوح وتكدس حالات أو النازحين في مناطق ضيقة في ما تبقى من قطاع غزة مع عدم أو انعدام وجود أي نوع من أنواع المساعدة يعني يكون هناك يعني محاولة للبقاء على قيد الحياة. المياه طبعا أصبحت شحيحة جدا بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب، انقطاع التيار الكهربائي من بداية الحرب مع دخولنا طبعا فصل الصيف هناك الكثير من حالات الإغماء تحصل يوميا بسبب الحرارة في داخل ما يسمى طبعا بالخيام وهي أصلا يعني أفران تؤدي إلى الكثير من الأمراض منها طبعا مع انتشار الأوبئة والجرذان والقوارض وأيضا البراغيث والبعوض، أصبح يعني الجحيم ليلا نهارا. المياه الصالح للشرب أصبحت شحيحة جدا مع انقطاع طبعا للكهرباء لتحلية المياه وتعقيمها لتجعلها لصالح للشرب في قطاع غزة. بالنسبة للمساعدات الإنسانية ما زالت شحيحة جدا، ما يدخل لا يتجاوز 10% من احتياجات قطاع غزة. الاحتلال يعني يبقينا بحالة ما بين الموت والحياة بالإضافة إلى حالة لا سلم ولا حرب. طبعا تحدثت مساء أمس مع أحد أطباء العامين وقال لي بالحرف الواحد إننا يعني سوف نعاني لأجيال قادمة بسبب نقص الغذاء والأمن الغذائي الذي يعانيه الجيل الذي يعني جيل الأطفال من هشاشة العظام، ممكن إذا كانت الأم حامل وولدت تكون هناك شوهات خلقية أو ضعف عام في أجساد الأطفال المواليد الجدد. يعني هذا يعني يدق ناقوس الخطر بأننا لن نعاني فقط أو لن تنتهي معاناتنا عند انتهاء الحرب أو حرب الإباد،
0: إنما تستمر لأجيال.
1: صحيح.
0: نعم. يعني حسين أيضا حذرت في هذا السياق اللي أنت بتتحدث فيه، حذرت الأمم المتحدة أمس من تفشي واسع وسريع لمرض جدري الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في القطاع، معلن عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال 2 أسبوع فقط. وأفادت أيضا التقارير الأممية الميدانية بأن أكثر من نصف الحالات المصابة تركزت في محافظة خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن تفشي المتسارع المرض يعود مباشرة إلى الاكتظاظ البشري الشديد في خيام النازحين وتدهور خدمات المياه والمنظومة البيئية والصرف الصحي، إلى جانب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف. برأيك حسين اليوم ما هو المطلوب فعليا من هذه المنظمات الدولية؟ يعني هل نتحدث عن أدوية؟ هل نتحدث عن تدخل بيئي شامل يشمل مياه وصرف النفايات ومبيدات ومستلزمات هذه النظافة؟
1: يا زميلتي، نحن لا نريد حلول جزئية أو حلول يعني وقتية. يجب أولا لإنهاء هذه الآفات وهذه الأمراض هو إنهاء الحرب بشكل دائم، وإدخال المساعدات بلا انقطاع، المساعدات الإنسانية الغذائية. نحن نتكلم عن الغذاء أولا لزيادة مناعة جسم الإنسان، المستلزمات الطبية، الطواقم الطبية أيضا، لأن الطواقم الطبية التي توجد في قطاع غزة يعني منذ بداية الحرب إلى الآن وهي يعني تعمل ليلا نهارا انهكت بشكل كامل. نحن لا نتحدث عن وجود مرض واحد، نحن نتحدث عن وجود أمراض معدية، ليس للجدر المائي فقط، ولكن هناك أمراض جلدية وأمراض تنفسية انتقلت ما بين النازحين بسبب تكدس هؤلاء النازحين في مناطق ضيقة، مع انعدام الغذاء وانعدام الأدوية وانعدام البيئة المناسبة لي يعني يكون هناك حالة شفاء. الوضع بشكل عام مع طبعا مع استمرار القوارض واستمرار البراغيث والبعوض الذي ينقل الأمراض ما بين النازحين، نحن نتحدث عن يعني بيئة مفتوحة، نحن نتكلم عن صندوق مغلق يتم تكديسه بشكل مستمر، يتم الضغط بشكل مستمر في مناطق ضيقة. الوضع الإنساني والصحي والبيئي، حتى يعني أنا أتكلم بشكل دائم عن موضوع، حتى على موضوع ارتفاع درجات الحرارة فوق المستوى الطبيعي في قطاع غزة بسبب الانبعاثات الحرارية، وأيضا انعدام الغطاء النباتي، وأيضا عدم يعني وجود كهرباء، عدم وجود مياه، البيئة ليست نظيفة بشكل كامل. يعني الإنسان الطبيعي في هذه الحالات يحتاج إلى يعني الاستحمام يوميا مرتين على الأقل في هذه الأوضاع وفي هذه الحرارة، لكن انعدام المياه ومحاولة الأسر تقنين استخدام المياه للحفاظ على يعني استمراريتها في وجود يعني عدم وجود مياه صالحة للشرب أيضا للاستحمام أو للنظافة بشكل عام. البيئة أصبحت يعني جدا جدا جدا مهيئة لعدم يعني لوجود كارثة، ليست كارثة واحدة لكن عدة كوارث. الوضع بشكل عام لا زال الاحتلال يماطل بإدخال طواقم طبية وأيضا حتى طواقم صحفية، لأن فعليا نقلنا الصورة للعالم وشاهد ومجاري العالم صامت أمام هذه المشاهد اليومية. الاحتلال لا يقتلنا فقط بالقصف وإطلاق النار، إنه يقتلنا بكل ما أوتي من أفكار شيطانية لجعل هذا القطاع يعني غير صالح للحياة لأجيال ولربما قرون يعني قادمة. الوضع يعني الإنسان المريض لن يعني لن يخلف أو يخرج أو يكون له نسل أيضا قوي، لكن سوف يكون هناك بنية صحية جسدية للإنسان، حتى البيئة النفسية. يعني أصبحنا نتكلم ليست على أمراض صحية عادية، نحن نتكلم حتى على الضغط النفسي صحيح. أصبح لا يحتمل.
0: يعني أيضا حسين، هل تشعر أنه التحذيرات الدولية دائما تأتي متأخرة بعد أن يتحول الخطر إلى أرقام ضخمة وكبيرة جدا؟
1: الإحصائيات التي تقوم بها المؤسسات الدولية ومنها الأونروا يعني هي تسجل ما يصلها. هناك أناس كثير، يعني هناك الكثير من الحالات بسبب عدم قدرة الشخص أو المريض للتوجه للمراكز الصحية، فلن تكون المنظومة يعني قادرة على تسجيله، لكن المؤسسات الدولية يعني تحاول بقدر الإمكان، لكن كما تحدثت أن التحذيرات لا تكون إلا بعد تسجيل حالات كبيرة. نحن نتحدث يعني في حالة مثلا 9000 حالة جدري مائي، أنا أكاد أجزم أو متأكد أن الحالات أكبر من هذه العدد الذي صرحت به بكثير. نحن نتحدث يعني حتى المنظومة الصحية عندما سجلت ما يقارب مثلا 30,000 مفقود، أنا أتكلم بأن العدد أكبر بكثير، لأن الاحتلال في فترة من الفترات استخدم يعني قذائف تبخر الأجساد. العائلات عندما كانت تبحث عن أفراد عائلاتها كانت تبحث عن 5 تجد 3، 2 تبخروا، وهذا طبعا كانت من تصريحات من الدفاع المدني ومن حتى السجلات المدنية.
0: نعم يعني
1: مساء أمس، وما زال البحث عن الأنقاض يعني تحت الأنقاض مستمر عن الجثث المفقودين.
0: نعم.
1: العائلات تتحدث عن وجود يعني الكثير من الحالات وصلتنا بأن عدد الذي يعني يعثر عليه حتى من رفات هو أقل بكثير من العدد الذي فقد في خلال فترة الحرب.
0: نعم يعني كان الله بعونكم زميل حسين عبد الجواد كرسوع، شكرا لك على هذه الإحاطة من داخل قطاع غزة، نتمنى لك ولجميع الزملاء السلامة دائماً.

0: وننتقل إليكم بموجز الأخبار الذي يرصد الأحداث الميدانية مع الزميلة ولاء صالح. إليك ولاء.
1: يسعد صباحك زميلتي داليا وصباح كل مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24. استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء أمس عقب استهداف طيران الاحتلال الحربي مركبة مدنية في منطقة شارع الجامعات غرب مدينة غزة. إصابة شاب يوم أمس برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا واستولت على مركبته في قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. قوات الاحتلال أخطرت بهدم 8 منشآت تجارية قرب محطة عرابة جنوب جنين، وتأتي هذه الاخطارات ضمن سياسة أوسع تشهدها المحافظة، حيث كثفت سلطات الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة من مشاريعها العسكرية والاستيطانية فيها. ما يسمى بالهيئة العامة للكنيسة التابعة للاحتلال صادقت أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة خارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وزارة العدل ممثلة بالمستشار شرحبيل الزعيم وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطب الشرعي، وذلك في حرم الجامعة بمدينة الخليل، لتنظيم إطار تعاون مؤسسي في مجال الطب الشرعي، كون وزارة العدل هي الجهة الرسمية المسؤولة عن المركز الوطني للطب الشرعي وتتولى مهمة إجراءات فحص حالات الوفاة القضائية المحولة من النيابات للمساهمة في إجراءات التحقيق في القضايا الجزائية وصولا لتحقيق العدالة. نهاية الموجز، وأي تفاصيل أخرى يتم رصدها من خلال هذه الجولة ومن خلال جولات أخرى، إليك زميلتي داليا.
0: شكرا لك زميلتي ولا. طبعا مستمعينا، إن كان هناك أي أخبار جديدة ستكون إما في هذه الجولة الصباحية أو من خلال المواجز التي تأتيكم عبر أثيرنا على رأس كل ساعة من رام الله وبيت لحم والقدس 94.2، ومن الخليل وغزة 97.3، ومن أريحة 107، ومن نابلس 105.6، ومن جنين 107.6، ومن طوباس 106.

0: أهلا بكم من جديد مستمعي إذاعة أمن 24، ونعود للحديث عن قطاع غزة، حيث في غزة لم يعد المرض يبدأ من الفيروس وحده، بل من الخيمة المكتظة ومن المياه الراكدة ومن النفايات المتراكمة، ومن طفل أيضا لا يجد مساحة يبتعد فيها عن مصاب، ولا أيضا صابونا كافيا ليحمي نفسه، كما كنا نتحدث قبل قليل مع زميلنا الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع. خلال أسبوعين فقط تتحدث الأمم المتحدة عن آلاف الإصابات بجدري الماء داخل مخيمات النزوح، بالتزامن مع انتشار القوارض والحشرات والطفيليات وانهيار خدمات المياه والصرف الصحي. نحن اليوم لا نناقش مجرد مرض جلدي عابر، بل مؤشر خطير على بيئة تدفع فيها العائلات قصرا نحو الوباء. ينضم إلينا من قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفشة، مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: تحياتي لك. يعني دكتور، عندما تبدأ الأمراض المعدية بالانتشار داخل مخيمات النزوح بهذا الشكل المتسارع، اليوم هل يصبح التحدي علاج المرض، أم أن الخطر الحقيقي يكمن في فقدان السيطرة على منظومة الصحة العامة بأكملها؟ وكيف تصف المرحلة التي وصلت إليها غزة اليوم؟
1: صحيح، يعني عندما نتحدث عن إصابات جلدية نتحدث عن حالة صعبة جدا، حالة عدوى. هذه الحالة تنتقل بشكل كبير، وخاصة هناك ازدحام كبير داخل مراكز الإيواء وداخل المخيمات المتكدسة، سواء بالأطفال أو بالنساء، والتي أصبحت مرتع لهذه الأمراض، خاصة أن هناك كل عوامل انتشار هذا المرض موجودة، ابتداء من وجود النفايات، وجود المياه الصرف الصحي، وجود القوارض، وجود جميع أنواع الحشرات. كل هذه الأمور مصدر كبير لانتقال العدوى بشكل كبير. وللأسف الشديد، يعني عندما يسجل فقط خلال أسبوعين 9300 حالة جدري ماء، هذا أمر خطير، هذا ناقوس خطر يدق بأن هذه الأمراض قد تنتشر بشكل كبير. وكما تعلمون أن الإمكانيات سواء لدى وزارة الصحة أو لدى الجمعيات الفلسطينية العاملة داخل قطاع غزة هي إمكانيات يعني بسيطة، لا تستطيع أن تتحمل الأعداد الكبيرة من هذه الأمراض، يعني وموجات المرض متتالية، يعني ليست فقط أمراض جلدية، هناك أمراض معوية، هناك حالات تسمم ببعض الأطعمة التي أفسدتها هذه القوارض، والتي يعني تكون بشكل كبير في الليل على الأغطية والألبسة والأطعمة الموجودة داخل الخيام، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة، هذا أمر يعني خطير. ارتفاع درجة الحرارة داخل هذه الخيام يعني يجعل هذه الخيمة فرن، وهذا الفرن بدرجة الحرارة عالية يؤدي إلى مشاكل في الجلد ويؤدي إلى حساسيات مفرطة. كل هذه الأمور خطيرة جدا.
0: نعم، يعني أيضا عندما حذرت الأمم المتحدة من تفشي واسع وسريع لمرض جدري الماء، أعلنت أنه أكثر من نصف الحالات المصابة تركزت في محافظة خان يونس جنوب القطاع، يعني مشيرة إلى أن التفشي المتسارع للمرض يعود مباشرة إلى الاكتظاظ البشري الشديد في خيام النازحين وتدهور خدمات المياه والمنظومة البيئية والصرف الصحي، إضافة إلى كما تفضلت حضرتك الارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف. برأيك إذا أردنا نتحدث عن شمال غزة تحديدا، هل الأرقام المعلنة تعكس الواقع، أم أن ضعف الوصول للعيادات يجعل جزء كبير من الإصابات خارج الراست؟
1: يعني نحن بنظرنا لا يختلف الشمال عن الجنوب، ولكن الجنوب لتكدس بعض المخيمات بها أعداد كبيرة ممكن يكون زاد الرقم، لكن الحالة الصحية والحالة الصعبة والحالة الوبائية يعني تجسد حالة الشمال والجنوب. يعني ما لم يدخل لشمال غزة لا أدوية، ولم يدخل لشمال غزة كذلك لا أليات لرفع النفايات أو مقاومة أو قتل القوارض التي أصبحت بالآلاف وبأشكال مختلفة وبأنواع مختلفة. نحن بنظرنا لا يختلف الشمال على الجنوب نتيجة الحالة المرضية الإعيائية الصعبة، لكن هناك رصد أكبر ممكن يكون في حالة في منطقة الجنوب لوجود أكثر من مؤسسة تعمل في هذا المكان. لذلك يعني التركيز مهم جدا أن يكون في شمال غزة وفي جنوب غزة على الكثير من هذه الأمراض. صحيح التكدس الموجود ونقص المياه هذا آفة، هذه آفة كبيرة. يعني الآن نحن في فصل الصيف، قطاع غزة كان يعاني في السابق، وجميع تقارير الأمم المتحدة والتقارير الدولية كانت تتحدث أن قطاع غزة يعاني من مياه من نقص مياه شديد. الآن فما بالك بهذه الحرب التي يعني الاحتلال دمر جميع أبيار الأبيار التي كانت تغذي قطاع غزة، فأصبحت هذه المعضلة معضلة كبيرة. هناك مناطق كاملة يمر عليها أيام بل أسابيع ولا تصل إليها هذه المياه. هذا الأمر الخطير، يعني المياه وسيلة حياة، بدون المياه لا توجد لا نظافة ولا وسيلة حياة سليمة. لذلك المعاناة الآن والتي يعني نتوقعها في الأيام القادمة هي مشكلة المياه مشكلة كبيرة. والاحتلال يعني يضرب كل فترة يضرب المياه التي تغذي المناطق الشرقية في قطاع غزة.
0: يعني اليوم دكتور، هل تعتقد أنه أخطر ما يحدث ليس ارتفاع عدد الإصابات وإنما انهيار منظومة الوقاية بالكامل وأيضا المنظومة الصحية داخل قطاع غزة بالكامل؟ ماذا يعني ذلك صحيا إذا استمرت هذه الظروف الحالية، وخاصة أنا أتحدث عن الآثار الصحية على جيل كامل من الأطفال خلال السنوات المقبلة؟
1: صحيح، يعني هناك حالة إعياء صعبة جدا وكبيرة جدا، وخاصة الإمكانيات كما تشاهدون هي إمكانيات ضعيفة. في السابق كنا نقول هناك خسف في بعض الأمور، لكن الآن أصبحت يعني الشيء سياسة. الاحتلال لا يريد لنا أن ننتهي تماما، فيبرمج هذه السياسة، يتم إدخال بعض المستلزمات الطبية، يتم إدخال بعض الأدوية حتى تبقى دائرة الحياة موجودة. لكن هناك معاناة وهناك ازدياد، يعني عندما نتحدث عن حالة إعياء كاملة في المجتمع الفلسطيني هذا شيء حقيقي، هذا شيء ملموس، من الطفل إلى السيدة إلى الرجل الكبير، حتى الشباب الآن بدأت تعاني من حالة صعبة جدا. وهناك أمور كثيرة، يعني الأمور النفسية التي يعني نحن ننام على القصف ونصحو على القصف، وهذا أمر خطير. يعني لا يوجد استقرار، أنت في الشارع تقصف وفي البيت تقصف وفي العيادة تقصف، هذا أمر يعني لم نلمس أي تحسن في وقف إطلاق النار. يعني كان أملنا أن ترجع الحياة لقطاع غزة وأن تبدأ عملية الترتيبات سواء الصحية أو الإغاثية، لكن لا يروق الاحتلال أن يترك قطاع غزة، وخاصة بعد هذه المعاناة التي مرت على أكثر من 1000 يوم وهو يعاني من القصف ومن الجوع ومن الأمراض ومن سوء التغذية. الآن بدأنا نشعر أن حالات سوء التغذية بدأت ترجع من جديد، وحالات ضعف المناعة بدأت ترجع من جديد، والإمكانيات التشخيصية لدى الجميع ضعيفة جدا، سواء محاليل المختبرات التي تمنع أو الأجهزة التي تمنع. يعني السؤال الكبير الذي دائما يطرح، لماذا لا يسمح بإدخال أجهزة جديدة طبية؟ هل هي يعني لها استخدامات أخرى غير تشخيص الحالات الطبية؟ يعني يعجز الإنسان عن الحديث عن هذه الأمور، محاليل للمختبرات، محاليل للتشخيص الكامل لا توجد الآن إلا القليل ويمنع الكثير. يعني
0: نعم، يعني أيضا دكتور، المرض يعني أصبح امتدادا للحرب، بمعنى أنه الإنسان الذي نجا من القصف أصبح يواجه تهديدا آخر داخل مكان نزوحه. هل بدأتم تلاحظون أمراضا لم تكن تشكل أولوية قبل العدوان على القطاع لكنها أصبحت اليوم جزءا من الحياة اليومية داخل المخيمات؟
1: صحيح، يعني هناك الكثير من الأمراض التي لا تصدر بشكل كبير، وخاصة من عدم وجود النظافة، يعني التهابات المجاري البولية، التهابات الجلدية، القمل، الجرب، يعني حالات الجرب هذه يعني منذ سنوات لم نشعر أن هناك في أي مكان حالات جرب، الآن أصبحت هذه الحالات بالمئات بل بالألوف. يعني حالات الجرب هذه تنتقل عن طريق العدوى وتنتقل كالنار بالهشيم في المخيمات. كل هذه الأمور أصبحت صعبة جدا. التهابات المجاري البولية لدى الفئة الكبيرة من السيدات نتيجة عدم قدرة هذه السيدات توفير ما يلزم لها، سواء من مستلزمات نظافة أو أمور أخرى، حتى المياه أصبحت صعبة المنال. كل هذه الأمور يعني معضلة ولكن لا تصدر بسبب يعني المشاكل الكبيرة المتراكمة. يعني هناك مشاكل كبيرة لدى النظام الصحي، تبدأ من العمليات ومن الحالات الصعبة سواء من الأمراض المزمنة أو من الأمراض الأخرى. لذلك تغير هذه الأمور. لكن حقيقة هناك واقع صحي صعب جدا، يعني لو أجريت مسحات كاملة لأمور كثيرة داخل المجتمع سنشاهد الحالات الصعبة الكبيرة. كذلك هناك لدى الأطفال قصر بالقامة ومشاكل في الغدة الدرقية ومشاكل في النمو، هذه الأمور لم تصدر بسبب يعني عدم قدرة النظام الصحي للتفرغ لهذه الأمور. لكن لو تفرغنا لهذه الأمور هذا أمر خطير. نحن نتحدث عن جيل كامل الآن يعاني، والحالات النفسية هذا أمر آخر يعني لابد من التنبه إليه. يعني هناك حالات نفسية صعبة لدى الأطفال ولدى الفئة الكبيرة من الأطفال، التبول اللا إرادي، حالات التشنجات، حالات الصرع البسيطة، حالات قلة النوم، كل هذه أمور غير طبيعية وهي أمور مرضية سيعاني منها هذا الجيل نتيجة القصف المستمر ونتيجة الخوف والرعب الموجود داخل قطاع غزة. قطاع غزة أصبح جزء مرعب للحياة لهؤلاء الأطفال.
0: نعم، يعني دكتور، القانون الدولي الإنساني من المفترض أنه لا يكتفي بحماية المدنيين في الحروب، بل يلزم أيضا بضمان الظروف الصحية اللازمة لبقائهم. من واقع ما تشاهدوه، يعني كيف تقيم الفجوة بين هذه الالتزامات القانونية وما يعيشه المدنيون فعليا داخل قطاع غزة؟ يعني هل يدرك فعلا المجتمع الدولي أنه استمرار هذا الواقع قد يعني انتقال غزة إلى كارثة وبائية واسعة يصعب احتواؤها؟
1: نحن في قطاع غزة يعني كشفنا كل هذه الأنظمة الكاذبة بصراحة. يعني لا يوجد قانون دولي ولا يوجد عدالة دولية. عندما نتحدث عن موت شعب كامل خلال أكثر من 3 سنوات

0: قطاع غزة أو فلسطين كفرت كل النظم الدولية التي تضع عروسنا بها سواء بالعدالة للأطفال والمرأة والحيوانات. قطاع غزة يتعرض لإبادة كاملة منذ 3 سنوات ولا يوجد أي وفد أممي يشاهد هذه المعاناة. كل ما يتم إدخاله من المنظمات الدولية هم ممثلين بدرجات 6 و7 و8 و9 يشاهدون ويصدرون بعض التقارير، لكن هذا أمر يعني انعكس على أن النظام الدولي نظام يعني يتحكم أو تتحكم به فقط القوى الدولية الكبرى ولا والشعوب البسيطة أو الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا والمناطق هذه للأسف الشديد يعني لا يسري بها أي نوع من القوانين الدولية كما نشاهد. يعني لذلك يعني لا أمل لنا بهذه القوانين التي فقط تميز ما بين الإنسان الذي يحتاج له الحق في الحياة والإنسان الذي ليس له الحق في الحياة.
1: دكتور، أيضا الأمم المتحدة تحدثت عن انتشار القوارض والحشرات في غالبية مواقع النزوح، يعني من الناحية الطبية متى تتحول القوارض من مجرد مشكلة بيئية إلى تهديد مباشر للصحة العامة؟ وأيضا عندي سؤال آخر يعني في ذات السياق، يعني هل هذه القوارض هي ناتجة فقط عن الظروف البيئية الصعبة التي موجودة في قطاع غزة أم أن لها سبب آخر وهذا ليس ببعيد عن الاحتلال؟
0: يعني هذه القوارض التي انتشرت بين مراكز الإيواء والمخيمات، هذه القوارض قنبلة موقوتة تنقل الأمراض بشكل كبير، هي تكون في مياه الصرف الصحي وتكون في أماكن التلوث وتدخل إلى الخيام وتدخل إلى الطعام وتدخل تحمل جميع الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية والطاعون والكثير من الأمراض. نعلم جيدا أن هي وسيلة نقل الكثير من الأمراض التي يعني قردت في وجود هذه القوارض بهذه الكميات لها أسباب كثيرة. الاحتلال منع البلديات ومنع الحكم المحلي من تدخل بشكل كبير لإدخال القضاء عليها وإدخال السموم التي تقضي عليها. يعني قطاع غزة كان قطاعا نظيفا قبل الحرب ولا توجد إلا كمية قليلة في المناطق البعيدة جدا وكانت معالجتها تكون سريعا. لذلك يعني عندما نتحدث أن هذه القوارض هي بشكل دائم موجود، لا طبعا، قطاع غزة كان قطاع يخلو من هذه القوارض ويخلو من هذه الأمراض. البيئة الموجودة في قطاع غزة بوجود النفايات ووجود البيوت المهدمة أصبح هناك بيئة تكاثر كبيرة. يعني عندما كنا نشاهد جرذان واحد أفار في منطقة واحدة يقوم الجميع بالقضاء عليه ويتم تنظيف المكان وتعقيمه، الآن أصبحت هذه القوارض بين البيوت وبين المآوي بالآلاف. عندما تشاهدون على الإعلام أن داخل خيمة يكون هناك 40-50 فأر أو 50 جرذان، هذا الأمر خطير جدا على الأطفال. يعني يوم أمس جاءت لنا حالة من معسكر الشاطئ تعرضت إلى عضة جرذان كبير ملتهبة وأمرها يعني قاربت أن تدخل في تسمم كامل في الدم. كل هذه الحالات يعني بدأت تزيد وبدأت. لذلك البيئة الموجودة داخل قطاع غزة هي من فعل الإنسان، من فعل الاحتلال الذي دمر البيوت ولا يسمح بإدخال تنظيف القطاع والقضاء على هذه القوارض.
1: نعم، يعني كان الله بعونكم دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة، شكرا لك على هذه الإحاطة، كنت معنا عبر أثير أمن 24 عبر الهاتف.

0: رفضت محكمة الاحتلال أمس الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية شرق الخليلة. وقال مدير تربية وتعليم يطا بسام جبر أن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به المحامي لوقف قرار سلطات الاحتلال هدم المدرسة. وأوضح جبر أن المدرسة تضم نحو 400 طالب في المرحلة الأساسية من منطقة زيف وعدد من الأحياء القريبة من الشارع الاستيطاني شرق الخليل، مشيرا إلى أن محكمة الاحتلال أمهلتهم 14 يوما قبل تنفيذ عملية الهدم. وأضاف أن المحاميين تقدموا باستئناف فيما تتابع مؤسسات حقوقية القضية، مستنكرا استهداف المدرسة والقطاع التعليمي لا سيما في مسافر يطا وبلدة بني نعيم والمناطق القريبة من الشوارع الاستيطانية. يعني حين يصبح طريق الطفل إلى المدرسة جزء من معركة البقاء، لا نعود أمام ملف تعليمي عابر بل أمام سياسة تمس الأرض والإنسان والحق الأساسي في المعرفة. السؤال اليوم ليس فقط هل ستهدم المدرسة، بل ماذا يعني أن يحاصر التعليم في المناطق القريبة من الاستيطان، وكيف يتحول الصف المدرسي إلى هدف معركة تهجير صامتة، وما الذي تستطيع وزارة التربية والمؤسسات الحقوقية فعله خلال الأيام 14 القادمة؟ لمناقشة هذا الملف نرحب بالأستاذ بسام جبر مدير التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك معنا عبر الهاتف عبر إذاعة أمن 24.
1: يسعد صباحكم، كل احترام والتقدير لإذاعة أمن 24، بارك الله فيكم. يعني هذه قضايانا وإحنا في ظل ظروف صعبة، ربنا يسلم شعبنا ويفرجها علينا.
0: تحياتي لك. يعني أستاذ بسام، أمامكم مهلة 14 يوما فقط، ما الصورة الدقيقة التي وصلتكم بعد رفض الاستئناف؟
1: يعني أختي إحنا هذه المدرسة تم افتتاحها في العام 2016 في بداية العام الدراسي، وهي الآن تضم 190 طالب وطالب في منطقة إرفاعية، وهذه المنطقة شرق يطا وهي بعيدة عن يطا المدينة، وبالتالي هي منطقة من المسافر، وهي يعني طلاب لم حق من ينتقل العملية التعليمية في تلك المنطقة ولا يصلوا إلى مستوطنات. يعني في عنا مستوطنات محاصرة المنطقة وفي شوارع التفافية هي التي غزت أرضنا في تلك المنطقة وفي منطقة الشارع الالتفافي من زيف حتى المسافر والبادية. وبالتالي احنا بالتالي هذه ارضنا واحنا نعيش فيها من سنوات ومن مئات السنين، وبالتالي احنا قائمين في ارضنا، وبالتالي هم غزونا بالشوارع والاستيطان، وبالتالي احنا كل هذه هي ارضنا والمستوطنات هي الغازية، وهم يعني هم ان شاء الله هم العابرون والى زوال، واحنا من حقنا التعليم كباقي اطفال العالم. هذه المدرسه من 2016 واحنا اقيمت حتى كانت الجهات الاسرائيليه ابلغت الاخوه اختنا في الرفاعيه ان هذه المدرسه امنه، وحتى عن بعد 50 متر لامام ضمن المخطط الهيكلي لا في اي ما لا يوجد اي مشاكل. وتفاجئنا ب 2016 تم تسليم الاخطار بالهدم في 2023، وبالتالي رفعوا القضية إلى المحاكم الإسرائيلية، وفوجئنا بالاستئناف، رفض الاستئناف في الأيام الماضية، وصلنا للإشي الرسمي بالأمس. وبالتالي هذا الموضوع خطير، وهذا يخالف القوانين والشرعية الدولية وكل حقوق الطفل وحقوق الإنسان. وإحنا إن شاء الله إحنا بنقول ربنا يسلمنا ويسلم أطفالنا وشعبنا، وزي ما تفضلتي إحنا من حقنا التعليم ومن حقنا نعيش على أرضنا بسلام ضمن حدود دولتنا. وأهم يعني بالتالي إحنا أنا نستغرب وكل العالم يستغرب لماذا يستهدف التعليم في فلسطين ولا يستهدف المدارس والأبنية وإحنا عايشين في مناطقنا وأرضنا.
0: نعم، يعني عندما نتحدث أستاذ بسام يعني عن 400 طالب، يعني هل الرقم دقيق داخل هاي المدرسة؟
1: 190 طالب من الصف.
0: نعم
1: 190. نعم
0: نعم 190 وطالب أيضا.
1: احنا قمنا بفتح صف روضة لان المنطقة هذه نائية، ولا نستطيع ان احنا سياسة وزارة التربية والتعليم ان نبدأ بتعليم ما قبل المدرسة، فاحنا استوعبنا صف ما قبل الروضة للمنطقة لانها تستحق. وايضا معظم مناطقنا في المسافر، ديري بالك حتى ان احنا في مدارس انا بقول لك فيها 40 طالب، احنا فتحنا مدارس فيها 40 طالب اللي محق علينا لان بعيدين عن مدينة يطا 40 كيلو في المسافر في البر. وبالتالي احنا هذا واجبنا ان احنا نعلم اطفالنا اينما كانوا. وفي هذه المدرسه 190 وصل عدد الطلاب من الروضه حتى الصف السابع، وبعد السابع نضطر احنا ناخذهم بباصات معينه اللي تصل الى اقرب مدارس في منطقه زيف ويطا.
0: نعم نعم، يعني 190 ليس بعدد قليل استاذ بسام، يعني اين سيذهب هؤلاء الطلبه اذا فعلا تم هدم هذه المدرسه؟
1: يعني سؤال منطقي تتحدث صحيحا. يعني احنا هذه منطقة بعيدة واحنا من كل غاز غزة المنطقة شارع التفافي، واحنا اذا لا سمح الله قاموا بعملية الهدم 190 طالب اذا توجهوا بالقرب من شارع التفافي في خطر المستوطنين وخطر السيارات وخطر كل هذه الامور، والمنطقة منطقة بعيدة على اقرب مدرسة اللي احنا نكون فيها. احنا هذه مدرستنا وبدنا نحافظ عليها ويجب الا تهدم. احنا هنا نناشد جميع العالم، جميع حقوق الانسان وحقوق الطفل واليونسكو والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي اللي كان معانا بالأمس في المدرسة، إن إحنا نوقف هذا الهدم، وهذا يعني هذا شريعة غاب، هذه مخالفة للقوانين الدولية. شو ذنب الطفل إن لا يتلقى التعليم؟ ولماذا تهدم مدرسة لها 10 سنوات وقائمة ويتلقى التعليم ولم يحدث أي مشكلة في تلك المنطقة؟ ومع ذلك يعني هذه مباني موجودة، وفي مباني موجودة قبل وجود إسرائيل الآن، وبالتالي إحنا هذا أمر خطير، وهذا طلابنا ويتلقى التعليم. إحنا الآن في خصوص راح نفتح صفوف مدرسة صيفية فيها، يعني راح نحن تعليم صيفي لمدة شهر كامل حتى أولادنا، حتى نعوض الفاقد التعليمي اللي حصل من كورونا والحروب وما حدث.
0: يعني أيضا كما تحدثت أستاذ بسام إنه المدرسة تقع قرب مستوطنات وأيضا شارع استيطاني ومناطق حساسة شرق الخليل، إلى أي حد ترى إنه استهدافها لهذه المدرسة مرتبط بتفريغ المنطقة لصالح المستوطنات؟
1: زي ما تفضل فعلا هي هم الان عمالهم يعملوا حتى بيغزوا المناطق، لم يكتفوا في مناطق اللي ما تسمى مصنفه جيم، ووصلوا الى منطقه باء، والان وصلوا الى منطقه الف، وكل يوم الارض مستباحه. واحنا هذه من كل عمليه تعليميه ومدارس موجوده ومدارس مؤسسه، واحنا الان هم بيقوموا باجراءات عبر المحاكم الاسرائيليه وحتى المحاكم الاسرائيليه اللي احنا نلجا لها مضطرين. وقمنا الان بالاستئناف في لمنع الهدم، احنا واخوتنا في بلديه حالة المية اللي هي بضمن منطقة يطا، ودم دفع الرسوم اللي تعرف انها رسوم باهظة. احنا حتى احنا ما نعطي مبرر لأي حدا، وان شاء الله توقف عملية الهدم، ولكن الامور خطيرة جدا. احنا طلابنا موجودين فيها حتى في الصيف، احنا الان طلاب موجودين وبدنا ندرسهم مواد اساسية حتى احنا نخفف من الفاقد التعليمي. وانت بتعرفي في قرصنة اموال الشعب الفلسطيني، وبالتالي المعلم لا يتلقى الراتب كاملا 50% من الراتب، وهذا ايضا شيء خطير، وهذا ضمن سياسة الاحتلال قرصنة الأموال وعدم وصول الرواتب حتى يمنع العملية التعليمية ويمنع أي شيء بالنسبة للكيان الفلسطيني. هذه أرضنا وهذه فلسطين وهذه حدودنا وهذا حقنا بالتعليم. احنا بنقول كباقي أطفال العالم، بنناشد كل الغيرين على الشعب الفلسطيني، الدول العربية والدول الصديقة والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل. أين حقوق الطفل من منع طالب أن يتلقى التعليم في موقعه في مكان سكنه؟
0: يعني في سياق حديثك أستاذ بسام، فعلا اتفاقية حقوق الطفل تلزم بحماية الأطفال وضمان وصولهم إلى التعليم دون تمييز حتى في ظروف النزاع والاحتلال. برأيك كيف يعكس قرار هدم المدرسة حجم الفجوة بين هذه الالتزامات الدولية وما يعيشه الطفل الفلسطيني على أرضه؟
1: يعني فعلا احنا بنقول اين العالم من هذا الموضوع؟ واحنا حق الطفل الفلسطيني، ليس الطفل الفلسطيني وقاعد بيتلقى التعليم وبهدوء وبسلام، وهذا طفل يوم نحكي عن سن 5 سنوات لحديث سن 14 سنه طفل فلسطيني وبيتلقى التعليم، وان احنا نحميه من اي حدث اخر. وانتوا احنا نقول ان اصبح الشارع الالتفاف هو الذي غزا المنطقه، اصبح بعيد عن المدرسه 50 متر، هم اللي اجوا. يعني احنا هذه الارض موجوده والمباني موجوده قبل ما يجي هذا الشارع، والمستوطنات التي حاطت المنطقة هي التي أتت، وإحنا عايشين فيها وعايشين مئات السنوات في تلك المنطقة. هذا الموضوع خطير، وبالتالي أين العالم من أي ماذا يحدث في فلسطين؟ نحن نحكي عن مسافر يطا وتم هدم مدارس ولم يجرى شيء، وحتى أيضا في باقي المديريات وباقي المحافظات في هدم مدارس، وإذا العملية التعليمية مستهدفة. وبالتالي إحنا لازم نكون حريصين إن إحنا نكون إيد واحدة وصامدين، وإحنا بنقول العلم هو سلاح الشعب الفلسطيني. حتى بدي يمنعونا من العلم، احنا بنقول الشعب الفلسطيني صامد، الشعب الفلسطيني مميز، والتعليم احنا مميز في فلسطين، واحنا راح نعمل جاهدين حتى يصل التعليم. لو طالب واحد في اي منطقه بعيده، واجب علينا احنا كتربيه وتعليم ان نعلم ابنائنا، وان شاء الله احنا العلم هو السلاح، نظل متمسكين فيه وعايشين وصامدين. وبنقول احنا لابد ان احنا نقف امام هذه الهجمه الشرسه، ونصل الى طبعا وزاره التربيه الان تقوم بجهود جباره مع الوزارات الخارجيه لتوصيل رسالة للعالم أن أبنائنا من حقهم التعليم، وانظروا ماذا يحدث في فلسطين ومن هذا الكيان الغاصب في منطقة حدود 67 ويقوموا بهدم المدارس.
0: نعم، يعني أيضا بينما نتحدث اليوم عن قرار هدم مدرسة رفاعية، شهدنا أيضا أمس أو أول أمس منع قوات الاحتلال طلبة الثانوية العامة في مسافة اليطا وتحديدا في منطقة أم الخير من الوصول إلى قاعات الامتحان بعد إغلاق المداخل بالبوابات الحديدية، وتمكنتم يعني مشكورة جهودكم في النهاية من إيصال الطلبة بوسائل بديلة. كيف تقرؤون هذا المشهد؟
1: يعني هو امتحان الثانوية العامة هو امتحان معترف فيه في كل أنحاء العالم، وبالتالي لازم يجرى في موعده وحسب الوقت وحسب الساعة، والطالب يأخذ حقه في تقديم الامتحان في موقعه. احنا في عنا قاعتين في مدرسة بنات أم الخير وزويدين في المنطقة هذه، في المسافر بعيدة جدا، وبالتالي بالأمس قاموا بإغلاق البوابات رغم من التنسيق مع الارتباط الفلسطيني. يعني معظم الأيام كانت تمر بهدوء، ولكن في بعض الأيام احنا نستطيع الوصول، ولكن بالأسف فوجئنا بإغلاق تام للمنطقة ومنع وصول أي حدا أن يدخل. تعافى الأسئلة معنا، وهذه الأسئلة تشمل كل الوطن، يعني بالتالي سمح الله أي شيء بالنسبة يدخش الأسئلة يوقف الامتحان في كل الوطن. احنا اضطرينا احنا بطرق اتصالات معينه حتى احنا هذا الحاجز اللي حطوه وضعوه، وايضا البوابه اغلقوها تماما احنا حتى تفضل موضوع من موضوع وجود الاحتلال او المستوطنين. بخلال دقيقتين احنا كنا قريبين من المنطقه حتى يكون فارغ، واحنا طبقنا الخطه باء ومررنا من تحت الحاجز بدقيقتين، وكنا مرتبين مع المسافه اللي يصير حوالي على الاقدام الى منطقه معينه حتى تكون سياره ان احنا محتطين لها موجودة في الداخل. ووصلنا الأسئلة إلى القاعات، وأيضا قمنا بتوصيل المراقبين بطريقتنا، والحمد لله بدأ الامتحان في موعده الساعة 9 تماما وفتح الأسئلة، وطلابنا استلموا الأسئلة. وكان في طلاب لابد من العلم أنهم يروحوا على مدينة يطا، قمنا بإرسالهم بطريقتنا، وحتى إحنا في ناس كانوا مرضى سلناهم بسيارة التربية، لأن هذا واجبنا أن نخدم شعبنا أيما كانوا. وهذا بنقول هذه شريعة الغاب، يعني إحنا حتى تمنع العملية التعليمية، تمنع تقديم الامتحان، لم تحدث في أي في العالم. وبجوز قبل شهر وأنتم بتعرف إحنا امتحانات التجريبي أغلقوا من الخير تماما، الخربة أغلقوها تماما، وفي عندنا كان موجود 4 طلاب من الخربة لم يستطيع الوصول إلى المدرسة، وقمنا بإجراء امتحان تجريبي في العراء في الجبال، وكل العالم شاف ما يحدث في أم الخير، وهذا شيء خطير في منع العملية التعليمية وأطفالنا من تقديم الامتحانات.
0: طب يعني أستاذ بسام، يعني اليوم الاحتلال يستهدف الطلبة والأساتذة في قطاع غزة، وهناك آلاف الشهداء من الأطفال والأساتذة داخل القطاع، وفي الضفة الغربية الاحتلال يقتحم المدارس، يعتقل الطلبة، يعتدي عليهم وهم متوجهون إلى مدارسهم، يضع الحواجز لعدم وصولهم لامتحاناتهم ومدارسهم. إذا كان الاحتلال يستطيع أن يهدم مدرسة ويفعل كل ذلك ويغلق الطريق أمام طلبة الثانوية العامة، يعني ما الذي تبقى اليوم من الحق في التعليم الذي تتحدث عنه المواثيق الدولية، وما الرسالة التي تودون توجيهها للعالم من خلال ما يجري تحديدا في مسافر يطا شرق وشرق الخليلة؟
1: ولم يتبقى من حقوق الطفل وحقوق الإنسان وحقوق المرأة أي شيء بهذا بالنسبة للكيان الإسرائيلي لشعبنا الفلسطيني، ولكن احنا بنقول احنا الشعب الفلسطيني شعب صامد وشعب جريء وشعب يحب التعليم. احنا لن نبخل بأي جهد حتى أن نتصل العملية التعليمية لبر الأمان في كل المواقع. ما يحدث في غزة شيء خطير، هدم مدارس، هدم جامعات، قصف كل يوم، شهداء كل يوم، أطفال كل يوم شهداء. وكما تعلمين أن احنا قمنا بامتحان الثانوية العامة على سنوات الحرب عبر اللي هو الامتحان الإلكتروني، وإحنا قاموا بالتوجيه الآن بإنهاء الامتحانات أيضا مثل الضفة الغربية، ولكن امتحان عن بعد وامتحان إلكتروني، وهذا عبر الوايز، وهذا كان ناجح جدا بأمور دقيقة بشفافية عالية، وتقدموا أبنائنا في غزة. وأيضا إحنا امتحان التربية الإسلامية عبر اللي هو الامتحان الإلكتروني كان ناجح 100%. إحنا عنا في الضفة الغربية بجهود جبارة من الوزارة والمديريات، وإحنا كان عندنا 100 حضور 100%، وجميع الطلاب تقدموا لهذا الامتحان. الحين إحنا عندنا هذا التفكير وهذا الإغلاق، احنا في مدارس في الخيام، في مدارس احنا نستطيع عن بعد، تيمز مايكروسوفت برنامج دولي قامت بشرائه وزارة التربية والتعليم حتى احنا نعلم ابنائنا في البيت، وهذا بديل، ولكن هو لا يغني عن التعليم الوجاهي. احنا واجبنا نعلم وجاهيا لان هي الافضل للعملية التعليمية، ولكن اذا تعذر نذهب الى تيمز مايكروسوفت في البيت بطريقة ما، واحنا تقريبا وصلنا لمعظم المناطق أجهزة، وصلنا إنترنت، كما قمنا بامتحان الثانوية العامة وكان الأمر ناجح بالتعاون مع الأخوة في التقنيات والاتصالات الفلسطينية. إحنا إن شاء الله الأمور إحنا نتمنى أن يوصل التعليم وجاهيا لكل أبنائنا. زي ما تحدث أنا بقول لك إحنا في عنا مناطق 40 كيلومتر في البر، نصل بالسيارات ومعلمين بيصلوا، في مدارس فيها 40 طالب فقط في المسافر، وبنعلم اولادنا من اول لسابع 40 طالب، يعني كل صف بيكون فيه 2 و3. هذا واجب علينا، واحنا نوفر معلمين لكل المواقع، وراح نسلم حتى لو في الخيام، حتى لو في الكرفانات، حتى لو اي شيء احنا راح نعلم اولادنا، وحتى بكل حتى لو في العراء بدنا نعلم اولادنا، زي ما صار في ام الخير على الشيك اللي منعوا الطريق انه يوصل للطلاب المدارس، علمناهم عند عبر الشيك في العراء، وهذا واجبنا. وإن شاء الله الأمور تنتهي هذه الغمة ونعيش في دولتنا ضمن كيان، وحقوق الطفل تعود، وأيضا التعليم يعود إلى ما نطمح إليه، لأن أنا بقول التعليم الفلسطيني تعليم مميز، وطالبنا الفلسطيني أينما ذهب مميز، وبالتالي إحنا في عنا علماء في دول العالم، وهذا فخر إنا بالعملية التعليمية.
0: نعم، يعني الأستاذ بسام جبل مدير التربية والتعليم في بيت الحم، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف عبر إذاعة أمن 24.

0: ولأن الثقة هي المدخل الأول إلى العدالة، لم تعد الوثيقة الرسمية اليوم مجرد ورقة مختومة يحملها المواطن بين مؤسسة وأخرى، بل أصبحت جزءا من منظومة رقمية يفترض أن تحميه من التزوير وتختصر عليه الوقت وتمنح المؤسسات قدرة فورية على التحقق. وزارة العدل أطلقت منصة الفحص الإلكترونية التي تتيح للمواطنين والمؤسسات التحقق من صحة عدد من الوثائق والخدمات العدلية الصادرة عنها، من عدم المحكومية إلى تصديقات وغيرها. لكن السؤال الأهم هنا، هل نحن أمام خدمة تقنية جديدة فقط أم أمام خطوة أعمق في بناء ثقة رقمية بين المواطن وبين المؤسسات الرسمية؟ للحديث عن هذه المنصة وعن أمنها وحجيتها وأثرها أيضا على المواطن الفلسطيني والمؤسسات، نرحب بضيفنا المهندس محمد ميداني، مدير عام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة العدل. أهلا وسهلا بك معنا عبر الهاتف عبر إذاعة أمن 24.
1: أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لحضرتك وللمستمعين.
0: تحياتي لك. يعني مهندس محمد، حتى تتضح الصورة لمستمعينا أكثر، ضعنا أمام ملامح هذه المنصة، ماذا تقدم، لمن وجهت، وكيف يمكن أيضا للمواطن أو المؤسسة الاستفادة منها في التحقق من الوثائق العدلية؟
1: بداية يسعدني أن أطل اليوم عبر أثير إذاعة أمن 24 لنتحدث عن ملحمة هامة من ملاحم التطور الرقمي والتحديث المستمر في وزارة العدل من حيث البنية التحتية ورقمنة الخدمات. طبعا المنصة مثل ما الجميع بيعرف أن العصر الرقمي هو صار إيش؟ هو مش طرف، هو أصبح مطلب ضروري وملح يعني تفرضها تطلعات المواطن وسعي الحكومة الدؤوب لتسهيل إجراءات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبناء على تعزيز توجه الحكومة الفلسطينية في أجندة الإصلاح الحكومي، تعليمات معالي المستشار شرحبيل الزعيم بضرورة رقمنة الخدمات العدلية، تم برمجة وإطلاق منصة التحقق الرقمي الإلكترونية. الهدف منها أنها وزارة العدل تقدم خدمات عدلية للمواطن متنوعة، منها شهادة عدم محكومية وتصديقات، رخصة محكم، رخصة مترجم، رخصة خبير. وهي المنصة وجدت وأطلقت للأصحاب ذات العلاقة، يعني كمواطن أو كشركة بتستفيد من هاي الخدمات عشان تتحقق من سلامة وصحة هاي الوثيقة أو الرخصة. تدخل على الرابط الإلكتروني لمنصة التحقق الرقمي وبتحط رقم الرخصة أو رقم الشهادة، وبيظهر لها هل هي فعلا صادرة من وزارة العدل أو مزورة.
0: نعم. طب يعني عندما يدخل المواطن أو المؤسسة إلى منصة الفحص، ما المسار التقني الذي تمر به عملية التحقق منذ إدخال البيانات وحتى ظهور النتيجة؟
1: المسار هو بكل بساطة مسار فني. لما يدخل المواطن على رابط المنصة الإلكترونية ويكتب رقم وثيقة اللي هي عدم المحكومية مثلا، أنا بفتح هون بصراحة بصير عندي اتصال في خوادم وزارة العدل وبيجيب البيانات الحقيقية لهاي الوثيقة اللي صادرة من أنظمة وزارة العدل الإلكترونية. وهون بيقدر يعرف إذا رجعت له البيانات اللي هي اسم المواطن مثلا، تاريخ إصدار الشهادة، مكان إصدار الشهادة، بتأكد المواطن إنه هاي الوثيقة فعلا هي صادرة عن وزارة العدل، يعني وثيقة رسمية أصلية.
0: نعم. طب يعني أستاذ محمد، كيف ممكن تضمن الوزارة أن لا تتحول المنصة إلى مجرد واجهة إلكترونية بل إلى تغيير حقيقي في طريقة تقديم الخدمة وعدالة الوصول إليها أيضا؟
1: العدالة هي أساس العدالة، هي أساس العدالة هو إتاحة الخدمات العدلية لكل فئات المواطنين باختصار. المنصة هي رح تضمن زي ما حكيت لك، رح تضمن لأنه نتيجة الفحص هي بتفحص من أنظمتنا إحنا الإلكترونية. هلا الهدف منه التسهيل للمواطن ولا صاحب الخدمة أو طالب الخدمة، بدل ما يجي على الوزارة أو يرفع تليفون يتأكد من هاي الرخصة أو هاي الوثيقة صادرة، لا، على أي موبايل عنده إنترنت أو كمبيوتر بدخل على رابط المنصة وبحط الرقم وبتأكد من هاي المعلومات كلها.
0: نعم. المواطن اليوم بيسمع كتير كمان عن التحول الرقمي لكنه يقلق من تسريب بياناته. اليوم شو الضمانات العملية اللي بتقولوها له انه بياناتك ليست فقط مؤتمة بل محمية؟
1: طبعا احنا ماخذين كافة الاجراءات زينا زي اي مؤسسات اخرى، اجراءات من حيث الامن السيبراني، البرمجة الامنة، الامن الخوادم. عشان نحافظ على البيانات، لأن هي تعتبر هاي بيانات سيادية وبيانات رقمية يعني، فلازم نحافظ عليها، لأن إحنا عشان نعزز الثقة للمواطن إنه بياناته تكون في أمان فعليا.
0: نعم، هل عندكم
1: كانت
0: نعم.
1: البيانات
0: تفضل.
1: إذا كانت البيانات طبعا لا يخفى على أحد إنه بقطاع التكنولوجيا كل شيء هو مستهدف، كل شيء من مهاجمين خارجيين داخليين صحيح. من مخربين وما إلى ذلك، كل شيء مستهدف. الطواقم الفنية بتعمل في وزارة العدل للحفاظ على البنية التحتية والبيئة الرقمية للوزارة، لأن هي واجهة الخدمات الرقمية للوزارة، وهي اللي بتعزز الثقة والشفافية للمواطن.
0: نعم، طب يعني هل عندكم أي أرقام أولية عن عدد عمليات التحقق أو نوعية الجهد الأكثر استخداماً للمنصة منذ إطلاقها؟
1: عندنا إحصائيات، نعم صحيح، إحصائيات هي أكثر استخداماً لشهادات عدم المحكومية. وشهادة عدم المحكومية تم بتوجيهات معالي الوزير شرحبيل الزعيم برقمنتها وضرورة تسهيلها للمواطن بسبب الظروف اللي بنمر فيها، تم إطلاقها إلكترونيا بشكل كامل، أي من وإلى المواطن عبر تطبيق حكومتي. المواطن بيقدر يدخل يطلب عدم المحكومية وبدفع إلكتروني، وبتصلوا على الإيميل وعلى حسابه على حكومتي موقع ومختومي وبالترويسي كاملة كأنه ماخذها ورقي.
0: نعم،
1: ومعترف فيها طبعا، لأنه خاطبنا المؤسسات الشريكة بهاي الورقة.
0: نعم، طب يعني ما خطة التوعية؟ لأنه بتعرف أنه الخدمة الرقمية اليوم لا تنجح فقط بمجرد إطلاق رابط، ورأينا كثير من الخدمات اليوم خرجت ولكن لم يكن هناك إقبال من الناس عليها. لازم يعني الأشخاص يكون عندهم توعية أكثر عشان يعرفوا كيف ولماذا يستخدموا هذا المنصة.
1: صحيح، احنا في متوجهين عنا في الاعلام ودائما بيسووا حملات توعيه للمنصه او الخدمات الرقميه بشكل عام عندنا في الوزاره بشكل استمراري، عشان ايش نصل يعني لاكبر عدد من المواطنين يعرفوا الخدمات وكيف يتحقق من الخدمه. فمثلا كمان بتوجيهات معالي الوزير كان عنده توجيهات بعد ما اطلقنا المنصه اللي هي منصه التحقق من الخدمات العدليه، وقبليها اطلقنا الخدمات العدليه الرقميه. هلا في عنا صار بصراحه رؤيه في وزاره العدل انه اطلقنا خدمات، اطلقنا منصه، هل سنبقى على عمليه الدفع النقدي الكاش؟ هون السؤال الاهم. طبعا لا، تم التحويل، عندنا ثلاث طرق للدفع اللي هي الكاش او عبر بطاقه الفيزا او عبر المحافظ البنكيه عبر اي سداد. تم نشر ماكنت الفيزا بكل فروع وزاره العدل،
0: ولكن الكاش سيبقى موجود، لأنه بتعرف اليوم أستاذ محمد أكيد. إنه عنا كبار بالعمر ممكن يكون كتير صعب عليهم إنهم يتعاملوا مع هذا التحول الكامل.
1: أكيد، إحنا عنا ثلاث عمليات دفع متاحة للمواطن، اللي هي الكاش زي ما حكيت لك، وعنا الفيزا، بطاقة الفيزا. لذلك حطينا بكل فرع لمكتب وزارة العدل في ماكنة الفيزا، إضافة لذلك المحفظة البنكية.
0: طب يعني هل ممكن نشوف هل ممكن نشوف هناك رابط قادم مع تطبيق حكومتي مثلا او مع قواعد بيانات حكوميه اخرى حتى لا يضطر المواطن لتكرار تقديم الوثائق بين مؤسسه واخرى؟
1: اكيد في تعاون مستمر بيننا وبين المؤسسات ذات العلاقه، وفعليا المؤسسات هي اغلبها خلينا نحكي مرتبطه في بعضها، يعني بتتبادل الخدمات الكترونيا عشان ينتج عنا خدمه انا بقدمها مثلا كوزاره عدل، وفي مؤسسه اخرى بتقدم لمواطنيها او للمستفيدين منها، ولكن ضمنيا تحت بالبنيه التحتيه احنا مترابطين مع بعض في بعض الخدمات كمؤسسات شريكه.
0: نعم،
1: يعني انا مثلا لما افحص عدم المحكوميه انا بفحص مع مين؟ مع مجلس القضاء الاعلى من حيث الاحكام، مع هيئه قوى الامن القضاء العسكري من حيث الاحكام.
0: نعم، طب يعني سؤالي الأخير لك أستاذ محمد، إنه اليوم كيف ممكن تضمن أو تستطيع وزارة العدل تعطي وعد اليوم للمواطن إنه الوثيقة الرقمية رح تكون أسرع، أأمن، أم أكثر عدلا من الورقة التقليدية؟
1: نعم، هلأ الوثيقة الرقمية أخذنا بعين الاعتبار بصراحة لما أطلقنا شهادة عدل المحكومية وسائل الأمان المتعلقة بالوثيقة، الوثيقة فيها سواء الرقمية أو الورقية اللي بتطبعها مكاتب وزارة العدل فيها نوعين للأمان، فيها الQR، رمز الQR، ده رمز الQR لما تقرأ الQR نفس الشيء بربط عندي على سيرفراتي بيجيب لك الداتا من عندي. تمام. وفي عندك الرابط الثاني اللي هو رابط الفيريفاي moj.pna.ps اللي هو رابط منصة التحقق. فأمامك أنت خيارين تتحقق من هاي الوثيقة.
0: نعم يعني أشكرك. نعم يعني أشكرك وأختم معك المهندس محمد ميداني مدير عام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة العدل على هذه الإحاطة. كنت معنا عبر الهاتف عبر إذاعة أمن 24. وإلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الجولة الصباحية. تحياتي لكم، كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا داليا قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل محمد أبو قرع. دمتم في أمان الله.
2: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح. في جولة الصباح من الأحد إلى الخميس على أمن 24. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
3: والانضباط والرسالة الوطنية.
2: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول
3: والتوعية الهادفة.
2: فلسطين تجمعنا، تجمعنا مسؤوليتنا
3: إن كنا على قدر الثقة. نكون على قدر الثقة.
4: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم مولاء صالح، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء أمس عقب استهداف طيران الاحتلال الحربي مركبة مدنية في منطقة شارع الجامعات غرب مدينة غزة. إصابة شاب أمس برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس بعد مداهمة منازل أصحابها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. قوات الاحتلال تستولي على مركبة في العبادية شرق بيت لحم. قوات الاحتلال أخطرت بهدم 8 منشآت تجارية قرب محطة عرابة جنوب جنين، وتأتي هذه الاخطارات ضمن سياسة أوسع تستشهدها المحافظة. وزارة العدل ممثلة بالمستشار شرحبيل الزعيم وجامعة الخليل توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطب الشرعي في حرم الجامعة بمدينة الخليل لتنظيم إطار تعاون مؤسسي في مجال الطب الشرعي. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يطالب مجلس الأمن بضمان وصول هيئات الأمم المتحدة للتحقيق بالجرائم وانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة العام الحالي. أسعار النفط ترتفع اليوم بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف في إيران. يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وأربع أجورات، الدينار بأربعة شواقل وثمان وعشرين أجورة، أما عن اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وسبع وأربعين أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

عندما تظهر علامات على الجلد، قد يظن البعض أنها مجرد مشكلة سطحية، لكن أحياناً يكون الجلد هو المكان الذي يكشف لنا ما يحدث داخل الجسم، وهذا ما ينطبق على الصدفية، المرض الذي لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط، بل قد يمتد ليؤثر على صحة الإنسان وجودة حياته. نسجل؟ هسه يلا عندما تظهر علامات على الجلد، قد يظن البعض أنها مجرد مشكلة سطحية، لكن أحيانا يكون الجلد هو المكان I'm so sorry. رن التلفون. عندما تظهر علامات على الجلد، قد يظن البعض أنها مشكلة سطحية. يا بي تعيدي من الأول عشان خلص هسه أسجلها و... عندما تظهر علامات على الجلد، قد يظن البعض أنها مجرد مشكلة سطحية، لكن أحيانا يكون الجلد هو المكان الذي يكشف لنا ما يحدث داخل الجسم، وهذا ما ينطبق على الصدفية، المرض الذي لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط، بل قد يمتد ليؤثر على صحة الإنسان وجودة حياته. خليها، درجة أعيدها كمان مرة. عندما تظهر علامات على الجلد، قد يظن البعض أنها مجرد مشكلة سطحية، لكن أحيانا يكون الجلد هو المكان الذي يكشف لنا ما يحدث داخل الجسم، وهذا ما ينطبق على الصدفية، المرض الذي لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط، بل قد يمتد ليؤثر على صحة الإنسان وجودة حياته. خلص بكفي.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
3: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.
4: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.
5: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
0: نشرة موجزة من أمن 24.
6: نشرة موجزة من أمن 24 تقرأها عليكم ولا صالح، أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب رام الله. وفي التفاصيل، فقد أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد الحاج وحمدان واوي وأحمد خطاب ويعقوب الحاج من قرية بيت سيرة غرب رام الله. وأضافت أن الاحتلال اعتقل المواطن إياد حمودة بعد مداهمة منزله في قرية خربثة بني حارث غرب المدينة. في سياق آخر، فقد استولت قوات الاحتلال اليوم على مركبة في بلدة العبيدية شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت العبيدية وداهمت منزل المواطن جليل وفتشته واستولت على مركبته الخاصة. وأضاف المصدر إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زعترة شرق بيت لحم وتجولت في أحياء وشوارع البلدة. أكدت دولة فلسطين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للعام الحالي ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وضمان توفير الحماية للضحايا والنازحين وتمكين الآليات الدولية المختصة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن تقرير الأمين العام يوثق حالات تثبت ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ذات طابع جنسي بحق الفلسطينيين تشمل أنماطا من التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، مؤكدا أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل جزءا محدودا من الحجم الحقيقي للانتهاكات. وأضاف منصور خلال كلمته أمام مجلس الأمن أن إن تقرير وثق نحو 31 ضحية فلسطينية بينهم 14 رجلا وسبع نساء وتسع أطفال ذكور وطفلة واحدة تعرضوا لأنماط من العنف الجنسي شملت الاغتصاب بما فيه الاغتصاب الجماعي ومحاولات التهديد والتفتيش الجسدي المهين والتعري القسري واستخدام العنف كوسيلة للتعذيب أو الإذلال سواء في السجون أو المعتقلات أو على الحواجز العسكرية وخلال الاجتياحات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 18 قضية خلال الساعات الماضية، من بينها 8 قضايا بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، و3 قضايا أخرى بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الزراعة، إضافة ل7 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وإطراء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أخيرا إلى أسعار صرف العملات، حيث يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواقل و4 أجورات، الدينار الأردني ب4 شواقل و28 أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي ب3 شواقل و47 أجورة. نهاية النشرة الموجزة، في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.
2: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
3: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
2: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
4: فلسطين بتجمعنا، وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
5: صحة وهمة، برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية. نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
6: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وهمة. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم من الخدمات الطبية العسكرية عبر إذاعة أمن 24، لنرافقكم من خلاله في رحلة من المعرفة والتوعية بكل ما يتعلق بصحتكم وسلامتكم. تحياتنا لكم أينما كنتم تستمعون إلينا في هذه اللحظات، إن شاء الله أيامكم تكون مليئة بالخير والرضا، وأن تنعموا دائما بالصحة والعافية والسلامة. لقاءنا يتجدد معكم اليوم لنسلط الضوء على موضوع صحي جديد، لكن قبل أن نبدأ تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإعلام الرقمي محمد أبو قرع، شاركتني في الإعداد والمتابعة مقدم مهندس نجوان قنديل، ورح أكون معكم أيضا من التقديم أنا سيرين عوض. الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمرضى والحرية القريبة للأسرى. عندما تظهر علامات على الجلد قد يظن البعض أنها مجرد مشكلة سطحية، لكن أحياناً قد يكون الجلد هو المكان الذي يكشف لنا ما يحدث في داخل الجسم، وهذا ما ينطبق على الصدفية، المرض الذي لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط، بل قد يمتد ليؤثر على صحة الإنسان وجودة حياته. في حلقتنا اليوم رح نسلط الضوء على موضوع الصدفية، رح نتحدث عن أسبابها، أعراضها، تأثيرها على الجسم، وأحدث طرق التعامل معها والعلاجات المتوفرة. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي ملازم أول طبيب نضال درويش أخصائي أمراض جلدية من الخدمات الطبية العسكرية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك وصباح شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده بكل الخير والمحبة.
0: أيه أهلا فيك دكتور. يعني دكتور قبل أن ندخل في تفاصيل الأعراض والعلاجات من المهم نتعرف على الصدفية، فما المقصود بها؟
1: مرض الصدفية هو عبارة عن مرض جيني وراثي مزمن غير معدي. هلا لو احنا بدنا نبسط التعريف للجمهور بنقدر نحكي لهم انه مرض الصدفيه هو عباره عن عمليه تسارع في تمايز خلايا الجلد. في الوضع الطبيعي دوره حياه خليه الجلد تمتد الى ما يقرب من 30 يوم، لكن عند مريض الصدفيه هاي الفتره بتتقلص من 7 الى 10 ايام، عشان هيك احنا بنلاحظ انه في تراكم لخلايا الجلد على الجلد.
0: دكتور في كثير ناس يعني بيعتقدوا انه الصدفية كمان يعني فقط مجرد مرض جلدي، بينما في اطباء بيصنفوا الصدفية بانها مرض التهابي مزمن، ايش المقصود بهذا الاشي؟
1: صحيح، مرض الصدفية هو مرض التهابي مزمن بتخطى حدود الجلد، وبالمناسبة الجلد يعتبر اكبر عضو في جسم الانسان وبيمثل حوالي 15% من وزن الجسم. هلا احنا بنقدر نحكي انه مرض الصدفيه بيحدث التهاب وضرر على العديد من اعضاء الجسم، منها المفاصل، ايضا الاظافر، ممكن يصيب العيون، واثبتت الدراسات الحديثه انه ممكن انه ياثر على صحه القلب والاوعيه الدمويه، وبالتالي فانه لا يقتصر فقط على الجلد.
0: دكتور ما مدى انتشار هذا المرض، وهل هناك فئات عمرية محددة أو أشخاص ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالصدفية أكثر من غيرهم؟
1: نعم صحيح، بالشكل العام مرض الصدفية يصيب حوالي من 2 إلى 4% من سكان العالم، كذلك في فلسطين يعني بنفس النسبة تقريبا، من 2 إلى 4% من سكان فلسطين مصابين بمرض الصدفية. المرض بيصيب البالغين أكثر من الأطفال، وإحنا لو بدنا نحكي عن الفئات العمرية الأكثر عرضة أو الفئات العمرية اللي بيكون فيها ذروة الإصابة بنقدر نقسمها إلى فئتين. الفئة الأولى بتكون من عمر 15 ل 30 عام، وهي تمثل الفئة الأكبر من الإصابة، بحيث أنه ثلث المرضى بيكونوا ظهرت عليهم الأعراض في هذه الفئة العمرية من 15 ل 30 عام، والذروة الثانية للمرض بتكون من عمر 50 ل 60 عام. شيوع المرض هو شائع زي ما حكينا عند البالغين أكثر من الأطفال، إلا في مرض اللي هو الصدفية النقطية بيكون عند الأطفال أكثر من البالغين. ولو بدنا نحكي عن فرصة حدوث المرض ما عند الجنسين فبنلاحظ أنها تقريبا متساوية عند الذكور وعند الإناث.
0: دكتور أشرت سابقا أنه الصدفية هي مرض غير معدي، ولكن يعني في المحيط اللي إحنا عايشين فيه في المجتمع اللي عايشين فيه كثير ناس بتفكر أنه أو بيعتقدوا أن الصدفية هي مرض معدي وبتجنبوا كثير هم يتعاملوا مع المصابين بهذا المرض.
1: نعم صحيح. هلأ مرض الصدفية في التعريف هذا أساسي أنه هو مرض غير معدي لأنه فعليا إحنا بنواجه هذا الشيء إنه كثير من المرضى اللي بيجوا على العيادات بيشتكوا من موضوع إنه نفور الناس من السلام عليهم أو من التقرب إلهم بسبب إنهم اعتقادهم الخاطئ إنه هذا المرض معدي. المرض بتاتا غير معدي نهائيا، يقتصر المرض على المريض، ولكن من الممكن إنه يكون له دخل وراثي يعني يتوارث عبر من الآباء إلى أبنائهم. أما إنه عدوى هذا الشيء غير صحيح.
0: يعني إذا كان في أكثر من حدا من العيلة مصاب بالصدفية فالإشي مش لأنه معدي، لأنه بيكون في عامل وراثي مشترك أدى إلى الإصابة أكثر من حدا من في نفس العيلة.
1: نعم صحيح. دكتور سبب وراثي. نعم.
0: دكتور يعني إيش في كمان أفكار ومعتقدات ومعلومات غير صحيحة منتشرة بين الناس حول موضوع الصدفية، زي إنه كثير منهم بفكروا إنه هو معدي وهو أصلاً مش معدي. إيش في أفكار ومعتقدات خاطئة أخرى؟
1: هلا صراحة أنا يعني بحكي من واقع التجربة بالعيادة إنه كثير مرضى بيجوني بيحكوا لي إنه كانت مثلاً المريضة بمناسبة فشافت صبية مثلاً مصابة بمرض الصدفية تحكي إنه أنا كشيت باللغة العامية بين قوسين أو إنها نفرت منها فطلع عندي هذا المرض. هذا الشيء برضو كمان معتقد خاطئ نهائياً. في ناس بيحكي كمان إنه لامست بعض الحيوانات أو النباتات وظهرت عندي مباشرة اللي هي أعراض الصدفية، هذا الشيء برضو كمان غير صحيح.
0: دكتور خلينا نتحدث عن الأسباب الفعلية اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية بعيدا عن المفاهيم الخاطئة أو المعلومات المغلوطة المنتشرة حول هذا المرض. إيش الأسباب الفعلية اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية؟
1: هلأ الأسباب الفعلية واللي أثبتت علميا اللي بتأدي لمرض الصدفية هو السبب الأساسي والرئيسي هو العامل الوراثي، حيث وجد انه في عندنا عده عوامل ممكن انها تؤدي. في جين اللي هو اللي يطلق عليه اسم بسور ادين، و يعني 1 و 2 1 و 2 الجين هذا بيحدث فيه ميوتيشن او اللي هو خلل جيني طفره جينيه، وهو يمثل من 30 الى 50% من مرضى الصدفيه. يعني اثبت عندنا العلم انه مرضى الصدفيه من 30 ل 50%

انقطع الاتصال، رح نرجع نتصل مع الدكتور نضال لنستكمل موضوع حلقتنا اليوم. نتحدث عن موضوع الصدفية، والدكتور كان بيحكي لنا عن الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابة بالصدفية. كان بيحكي عن العامل الوراثي،

0: دكتور نضال معنا؟ تفضل دكتور. كنت بتحكي عن العامل الوراثي كأحد الأسباب اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية.
1: نعم، هو السبب الأساسي مثل ما ذكرت، واللي يمثل من 30-50% من مجمل الأسباب الإصابة. كذلك اللي هو نمط الحياة. نمط الحياة هو عنوان كبير متفرع لمثلا الستريس، الاكتئاب، الأمور النفسية، العادات السيئة مثل التدخين والكحول، كذلك اللي هو السمنة المفرطة. ممكن كمان انه يكون اللي هو الميكروبات والامراض البكتيريه والفيروسيه او العدوى، واللي تشكل احدها اللي هو السبب الاساسي والرئيسي للصدفيه النقطيه. كذلك الامر اللي هو موضوع الادويه، هناك الكثير من الادويه اللي ثبت انها تعتبر كمحفزات لمرض الصدفيه. من هذه الأدوية أدوية البيتا بلوكرز، وكذلك الأمر الكالسيوم شانل بلوكرز، مضادات الملاريا، والعديد العديد من الأدوية اللي إحنا كمان يعني أي حد إنه بال أي إنسان ممكن إنه يستخدمها، مثل مثلا مضادات الالتهاب اللا استيرويدية. هاي جميع الناس إنهم استخدموا هاي الأدوية ممكن إنها تكون سبب من الأسباب والمحفزات لمرض الصدفية.
0: دكتور، هناك كمان فرق بين أسباب الإصابة والعوامل اللي بتحفز كمان ظهور المرض أو بتزيد من حدة تأثيره. ما أبرز المحفزات اللي بتزيد من تأثير الصدفية في جسم الإنسان؟ وهل ممكن إنه المريض يتجنبها أو لا؟
1: تمام. هلا بالنسبة للسبب الأساسي والرئيسي للمرض، إحنا نقدر إحنا نحصر بموضوع الوراثة. هذا الإنسان بيكون هو عنده طفرة جينية موجودة عنده بالجسم، تمام؟ لما يتعرض هذا الإنسان لمحفز أو تريجر فاكتور أو عامل أدى إلى تنشيط هذا المرض وظهور هذا المرض. ممكن الأسباب اللي أنا ذكرتها من الستريس، من اللي هو الضغط النفسي والظروف الحياتية، تدخين، كحول، سمنة، الأدوية، هذه كلها تعتبر
0: محفزات
1: للمرض. نعم صحيح، هي محفزات، وهذه المحفزات طبعاً تعتمد على مثلا الأدوية، كمية الأدوية اللي أخذها المريض. لأنه أنا بلاحظ مثلا في العيادات إنه مريض صدفية بيتلقى أدوية، مثلا عنده ضغط وبتلقى الأدوية البيتا بلاكر مثلا أو الكالسيوم شانل بلاكر. هاي الأدوية بتزيد من حدة المرض تماما. مثلا إنه بيأخذ مضادات التهاب لا استيرويدية، هلا هو بتزيد عنده المرض. لا يعني إنه كل مريض بيأخذ علاج مضاد التهاب لا استيرويدي انه هذا معرض للاصابه بالمرض. لا، احنا حكينا انه بيكون في سبب جيني في موجود عنده بالجين، هاي حفزت هذا الجين انه يظهر تبلش تظهر الاعراض على المريض. طبعا احنا عندنا بفلسطين، انا اللي لاحظته يعني من خلال مجالي وخبرتي بالعمل، العامل النفسي والاوضاع الصعبه والمعيشيه سيئه جدا، والاحتلال اللي بيعيشه شعبنا، الظروف الصعبه جدا. يعني اغلب المرضى بسبب الستريس، بسبب قله فرص العمل، بسبب الضائقه الماليه، وكثير كثير العوامل اللي سببها الاساسي هو وجود الاحتلال على الارض.
0: دكتور نضال، يعني بعد ما تعرفنا على ماهية الصدفية وأسبابها والعوامل اللي بتحفز ظهورها، ننتقل الآن إلى جانب لا يقل أهمية، وهو كيف ممكن نتعلم

0: احنا ما بن يعني في الغالب غالب الانواع احنا ما بنشوف مريض صدفيه بحاجه مثلا لانه ندور او انه نبحث او نشوف انه هل هذا المرض مثلا ظاهر او مش ظاهر. لا هي بتكون اعراضه ظاهره في الغالب. لان هلا انا بفصل بموضوع انواع الصدفيه في بعض الانواع بدون قشور زي ما حكيت انها بتكون بقعه حمراء. هاي البقعه الحمراء بتكون في عليها تراكمات من القشور الميته غالبا بتظهر على بداياتها على الركبتين او على خلينا نحكي على المفاصل. في بعض الحالات ممكن انه يكون انتشار لعدد اكثر من 100 نقطه بسموها الصدفيه النقطيه. هاي الصدفيه النقطيه بتكون كذلك الامر نقاط حمراء عليها قشور بيضاء. يعني خلينا نحكي انه العرض الاساسي واللي بيساعد على التشخيص هو قاعدة حمراء على هاي القاعدة قشور ميتة بيضاء. يتوجه للطبيب أكيد إنه أنا بنصح إنه أي إنسان إنه لاحظ أي تغير على جلده مش شرط إنه هو مش دوره إنه يعرف إنه عنده صدفية أو مش صدفية. إنه أي ظهر عنده أي خلل أو أي شيء على جلده إنه يتوجه للطبيب والطبيب بدوره هو تحديد وتشخيص المرض وإعطاء العلاج المناسب.
1: دكتور ممكن تختلف أعراض الصدفية من شخص لآخر ولا هي أعراض ثابتة بتظهر يعني بنفس الشكل عند الجميع؟
0: هلأ كالشكل الأساسي الكلاسيكي من الممكن أنها تكون متشابهة عند الجميع ولكن حدة المرض انتشار المرض كمية المرض على الجسم قديش بغطي من البادي سيرفيس إيريا من اللي هو مساحة الجسم هذا بتختلف من شخص إلى آخر بناء على العوامل اللي إحنا سبق وذكرناهم قديش هذا الإنسان بتعرض لعوامل أدت إلى أنه يكون السيفيريتي أو حدة المرض عنده أكثر.
1: دكتور كمان أشرت أنه في بعض المناطق بتظهر فيها الإصابة أكثر من غيرها فلو نحدد للمستمعين بالضبط إيش هي الأماكن اللي في الجسم بتظهر عليها هاي الأعراض.
0: هلا احنا لو بدنا نحدد الاماكن تحديد الاماكن ممكن انه يساعد على خلينا نحكي انه بعطينا انواع الصدفيه لانه في مثلا الصدفيه الوحيده اللي بتشكل 90%
1: معناته دكتور خليني اسالك عن انواع الصدفيه وانت بتحكي لنا عنها وبتشير بنفس الوقت الى اماكن ظهورها.
0: تماما
1: تفضل دكتور.
0: هلا الاماكن الانواع الصدفيه الوحيده واللي بتشكل تقريبا 90% من نسبه الاصابه بمرض الصدفيه واللي بتنتشر على جميع انحاء الجسم هي بتكون عباره عن لويحات تماما بتتعدى من 1 سنتي الى بعضها يصل الى 30 سنتيمتر مربع اللي هو المساحه لهي اللويحيه. بتظهر على الركبتين على المرافق على المفاصل على أي مكان في الجسم ممكن إنها تظهر. بالإضافة للنوع الثاني مثلا اللي هو صدفية الرأس اللي بتظهر على فروة الرأس. في صدفية الأظافر بتصيب الأظافر طبعا. الصدفية المفصلية والتهاب المفصلي اللي بتصيب المفاصل. طبعا في كمان اللي هو صدفية أماكن الثنيات والطيات وهو يعني بيحدث لبس كثير بالتشخيص عند تحديد الأطباء ليسوا أصحاب الخبرة أو ذوي الاختصاص الجلدية لأنه بيعتقدوا مثلا أنه هذا المريض عنده التهاب أو انترسترايجو أو زي ما بيحكوها اللي هو باللغة العامية تصمت في الجسم. هلأ هو بيكون احمرار من دون قشور لأنه أماكن الثنيات والطيات هي دائما بتكون مناطق رطبة فالرطوبة ما بتخلي القشور تتواجد فبتذيبها أو بتذيها وهذا الإشي كثير إحنا شفناه عند الأطفال. يعني الطفل أهله بيجوا بيشكوا إنه هذا الطفل عنده التهاب الحفاضة مثلاً من سنة ما خف بالمرة استخدمنا جميع الأدوية وديناه على أكثر من طبيب من غير أي استفادة. هذا الطفل بيكون فعلياً مصاب بنوع من أنواع الصدفية اللي هو صدفية الثنيات والطيات. بالإضافة اللي هو الصدفية الإحمرارية واللي هي تعتبر أخطرها اللي هو الإريثرودرموسورايسيس اللي هي بتكون بتغطي أكثر من 90% من جسم الإنسان. واللي إلها أعراض خطيرة وكبيرة جدا.
1: دكتور في كثير ناس ممكن بيخلطوا بين الصدفية والأكزيما والفطريات أو الحساسية الجلدية إيش الفروقات اللي ممكن تساعد على التمييز بينها؟
0: بالنسبة للأمراض اللي ذكرتيها في خلينا نحكي اللي هو الأعراض الجلدية الظاهرة اللي بتساعدنا على التشخيص. على سبيل المثال المرض الصدفية في غالب الأحيان ما بيعمل حكي. الأكزيما ما في أكزيما بدون حكي. ما في مثلا فطريات بدون حكي. ما في حساسية جلدية.

0: بدون حبكة، مرض الصدفية مات بدون حبكة. بالإضافة مثلاً المرض الفطريات ببلش بقعة صغيرة، وبتبلش هذه البقعة تتوسع وتتمدد، وفي لها حواف ظاهرة بكون هيك رم حافة دائرية بتتوسع هذه الحافة وبكون فيها حكة. الصدفية ما بتتوسع، ما بتزيد بمثل اللي هو الموضوع الفطريات. كذلك الأمر الصدفية اللي بيميزها هو السبب الأساسي هو تراكم القشور بشكل واضح وبشكل يعني محدود. بالإضافة لأنه إحنا اليوم العلم متطور، في عندنا جهاز مثلا الدرماتوسكوب، هذا الجهاز بيمكننا وبيساعدنا من تحديد وتشخيص مرض الصدفية، لأنه فعليا في بعض الأماكن اللي بكون المريض متعالج مثلا ناخذ أدوية مزيلة للقشور، ما في عنده قشور، في عنده إحمرار، هيك بصعب التشخيص على المريض بدون وجود أجهزة خاصة ممكن أن تساعده، زي ما حكيت اللي هو موضوع الجهاز الدرماتوسكوب، هذا ممكن أنه يساعدنا في تشخيص مرض الصدفية. بالإضافة لأنه بعض الفحوصات المخبرية لتحديد هذا الشخص عنده فطريات أو لا. بالمناسبة مرضى الصدفية هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطريات، لأن الفطور تتغذى على الكيراتين اللي هو القشور هاي اللي تطلع على الصدفية، وبالتالي غالب وأغلب مرضى الصدفية على القشور بيكون في نمو للفطريات.
1: دكتور، أشرت أنه تشخيص المرض بيتم من خلال يعني عن طريق الفحص السريري، يعني ممكن كمان يحتاج الطبيب أنه يجري بعض التحاليل أو أنه خزعة يعني في بعض الحالات؟
0: صحيح، في بعض الحالات ضروري جدا إجراء الخزعة لتمييز مرض الصدفية عن باقي الأمراض المتشابهة مع مرض الصدفية، وخصوصا مثل اللول اللي ذكرناه لصدفية اللثنيات والطيات ممكن أنه يحتاج الخزعة، بالإضافة لصدفية الأظافر. هلأ يعني أنا اللي بشوفه من الأخطاء اللي كثير أنا بشوفها بالتعامل مع مرضى الصدفية، إنه بكونوا توجهوا إلى الأطباء من اختصاصات ثانية، مع احترامي لجميع الأطباء، بكونوا بيعالجوا على إنه فطريات بالأظافر، وبيكون ماخذ كورس علاج لا يقل عن 3 شهور من دون أي استفادة تذكر، والمريض بيكون عنده اللي هو صدفية الأظافر. الخزعة ممكن إنها تساعدنا في تشخيص هذه الحالة.
1: دكتور، في كثير ناس بتعتقد أنه الصدفية يعني فقط هي مشكلة جلدية ولا تتجاوز يعني مشكلة يعني ولا لا تتجاوز مشكلة أنها تكون مشكلة جلدية، لكن في كثير من الأبحاث الطبية بتأكد أنها ممكن ترتبط بتأثيرات صحية أوسع. لذلك خلينا ننتقل دكتور لنتحدث عن مضاعفات المرض وعلاقته بصحة الجسم بشكل عام. فهل فعلا الصدفية مرض بيقتصر على الجلد أم أنها ممكن تأثر على أعضاء أخرى في جسم الإنسان؟
0: الصدفية مثل ما ذكرت أنه تتخطى حدود الجلد، تصيب العديد من أجهزة الجسم. على كون المرض هو مرض مناعي، الأمراض المناعية من الممكن أنها تفعل بعضها، فممكن أن نلاحظ أنه عند مرض الصدفية أنه نسبة الإصابة بأمراض المناعية الذاتية تزيد إلى الضعف عنهم من الأشخاص الغير مصابين بالأمراض المناعية بالصدفية. فمثلا عندنا أمراض اللي بتتعلق بأمراض الأمعاء الالتهابية، الإنفلاماتوري باول ديزيز، زي الكرون ديزيز أو الألتيراتيف كولايتس، هذولا من الممكن أن يكون الصدفية محفز لهذه الأمراض. كذلك الأمر في عندنا شائع مرض اللي هو الثعلب اللي هو الألوبيشا أرياتا، هي مرض مناعي تمام، من الممكن أن يكون المسبب لإله أو اللي أثارها واللي أظهرها على الجسم اللي هو مرض الصدفية. كذلك الأمر مرض الصدفية ممكن أنه يصيب أي جسم، أي عضو بالجسم، ممكن أنه يوصل لحدود العين بحيث أنه يعمل التهاب اللي هو القزحية الأمام الحاد. بالإضافة إلى أنه حديثا من تقريبا حوالي 5 سنوات أثبت العلم والعلماء أنه مرض الصدفية له تأثيرات كبيرة على القلب وعلى صحة الأوعية الدموية، بحيث مرضى الصدفية تزداد فرص الإصابة بالنوبات القلبية وبالذبحة الصدرية وبأمراض الأوعية الدموية، منها تصلب الشرايين مثلا إلى بنسب أكبر منها من الأشخاص الغير مصابين بمرض الصدفية.
1: دكتور، كمان ممكن الصدفية تأثر على المفاصل؟
0: نعم صحيح، وهو من الأمراض أو خلينا نحكي من الأنواع لمرض الصدفية، لصدفية المفاصل. وهذه برضو كمان بحاجة إلى تدقيق وبحاجة إلى خلينا نحكي أطباء مهارة في التشخيص، لأنه مش كل شخص بيعاني من ألم في المفاصل هو عنده روماتيزم أو ألم في المفاصل إنه عنده كسر أو ضربة أو التهاب مفصلي، من الممكن إنه يكون صدفية. وهذا المرض الالتهاب المفصلي الصدفي احنا بنشاهده كثير اليوم، بحيث انه كثير من المرضى اللي بيجوا على العيادة بنسألهم بخصوص المفاصل، فعليا بيكونوا بيعانوا من ألام مفصلية وبكونوا بيعانوا من التهاب اللي هو المفاصل الصدفي، بحيث في انه عدة انواع لهذا المرض، منها اكثر من 70% وهو الشائع اللي هو الالتهاب الغير متناظر، يعني بيكون مثلا انه الكوع اليمين بس الكوع الشمال ما بيكون عنده، مثلا الركب اليمين اما الركب الشمال بتكون وضعها طبيعي ما بيكون فيها الم. في منه كمان اللي هو الالتهاب المتناظر، اللي بيكون يعني متماثل، بيكون الركبتين او الكوعين مثلا، ويشكل ما نسبته 20% من المرضى. وخطورة هذا المرض انه 50% من هذول المصابين بالالتهاب المتناظر او المتماثل ممكن انهم يصابوا بالعجز التام. بالاضافه للي هو الالتهاب المفاصل المشوه اللي هو بيعمل على تشويه المفاصل، وهذا الشيء انا شفته يعني بكثره بسبب انه المريض تاه، خلينا نحكي، او تراخى عن موضوع علاج الالتهاب المفاصل الروماتويدي الصدفي. بيعمل على المدى الطويل تدمير وتشوه كامل لشكل المفصل. وايضا كمان في كثير من المرضى بيعانوا من الام شديده في اسفل الظهر عند منطقه العصعص، هاي بيكون كذلك الامر لها ارتباط في مرض الصدفيه.
1: دكتور، كمان في كثير دراسات بتشير الى انه يعني في علاقه بين الصدفيه وامراض وبعض الامراض المزمنه مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، امراض القلب والسمنه. يعني كيف بتفسروا هاي العلاقة؟ يعني صراحة تأثيرات الصدفية يعني كثير يعني واسعة وكبيرة في جسم الإنسان.
0: نعم، هلأ مثل ما ذكرت إنه فعليا العلم أوجد وأثبت إنه في ارتباطات كبيرة، سواء كان هي خلينا نحكي إنها هي ممكن إنها تكون العلاقة متبادلة، يعني الأمراض السمنية مثلا وأمراض القلب من الممكن إنها تكون محفز، والعكس صحيح إنه أمراض المرض الصدفي من الممكن إنه بسبب الالتهاب المزمن والمتكرر في داخل جسم الإنسان ومهاجمة جهاز المناعة للأوعية ومهاجمة جهاز المناعة للجسم بشكل عام من الممكن إنه يحفز هاي الأمراض، زي ما ذكرنا بخصوص موضوع الالتهاب الصدفي يؤثر على القلب، كذلك الأمر من الممكن أنه يؤثر على المفاصل، على العيون، حتى على اللسان، حتى على اللسان من الممكن أنها تظهر بعض الأعراض، ممكن أنه يظهر على اللسان مثل رسمة الخارطة بسبب مرض الإنسان بالصدفي.
1: دكتور، إيش المضاعفات اللي ممكن تحدث إذا أهمل المريض العلاج أو المتابعة الطبية؟
0: هلا إهمال المريض العلاج في الصدفية من أهم الأسباب اللي ممكن إنها تزيد من حدة وشدة وخطورة المرض، ولعل الأخطر هو تحول المرض إلى شكل ثاني من أشكال المرض. يعني على سبيل المثال المريض بيكون مصاب بالتهاب أو عفوا الصدفية اللويحية، المريض ممكن إنها تنتشر تغطي مساحة أكثر من 90% من جسمه، هي بتكون بسيطة تمام لا تتعدى لوحة أو ثنتين، ولكن إهماله يؤدي إلى أنه تغطي أكثر من 90% من مساحة جسمه. أيضا زي ما حكينا أنه الإهمال، إهمال المريض بالتوجه للطبيب لعلاج صدفية المفاصل من الممكن أنه يعمل له تشوه كامل وحد من حركته وحركة المفاصل، كذلك الأمر من الممكن أنه يؤثر على العيون على المدى الطويل، أيضا على القلب، فهذا الموضوع خطير جدا، لذلك أنه عليهم التوجه بأقرب فرصة لتلقي العلاج.
1: دكتور، يعني لما يسمع الإنسان أنه الصدفية مرض مزمن في كثير ناس بيعتقدوا أنه خلص يعني لا يوجد علاج، كيف ممكن نوضح الفرق بين الشفاء الكامل من مرض الصدفية اللي هو مرض مزمن وبين السيطرة على المرض وتحقيق فترات طويلة من الاستقرار؟
0: تماما. هلا بالنسبة لمرض الصدفية كما سبق وعرفته انه هو مرض مزمن. مرض مزمن اي انه وخلل جيني فيه، اي انه لا يمكن اصلاح الخلل الجيني حاليا، يعني العلم لم يتوصل الى اصلاح هذا الخلل الجيني، وبالتالي بده تظل تظهر هذه الاعراض عند المريض. العلاج لا يوجد علاج شافي لهذا المرض. العلاجات اللي احنا بنستخدمها هي لتحسين الصوره، للتخفيف من الاعراض، للحد من انتشار وتوسع المرض. اما انه احنا نحكي للمريض انه هذا علاج شافي مثل ما احنا بنسمع في بعض الاحيان من خزعبلات العلاجات اللي بعرف شو ممكن نطلق عليهم، انه بيحكي انه في خلطه او في شيء معين انه هذا شافي لمرض الصدفيه، هذا شيء غير صحيح ومنافي لموضوع العلم. العلاجات من الممكن انها تخفف على المريض، تحسن من نفسيه المريض، تحسن من حياه المريض وحياته اليوميه، اما انها تعمل كشفاء تام للمريض هذا شيء غير صحيح. من الممكن انه يصل المريض الى انه جسمه من دون قشور، انه جسمه طبيعي، منظره كمنظر الجسم وشكله طبيعي جدا، ممكن انه يكون بقايا هيك، ممكن بقع اماكن وجود الصدفيه ممكن انها توصل للون البني او اللون الاحمر، وبعض الاحيان انه بتكون قريبه جدا من لون الجسم، هذا بسبب الاستمرار وبسبب العنايه التامه والالتزام بتعليمات الطبيب. ممكن انه يصل لحاله شبه انه المرض كانه الاعراض ذهبت لكن المرض نفسه موجود، ممكن تحدث انتكاسه اذا رجع المريض للاعراض والعوامل اللي احنا سبق وذكرناها اللي ممكن انها تعود ترجع الاعراض على المريض.
1: دكتور، ايش الخيارات العلاجيه المتوفره لعلاج الصدفيه اليوم، وكيف بحدد الطبيب مسار العلاج المناسب لكل حاله؟
0: مرض الصدفيه منذ يعني قديم الزمن بدات الدراسات والابحاث العلميه لتخفيف اعراض المرض على الناس. العلم بشكل يومي يجري العلماء الابحاث العلميه على وتجارب السريريه على المرضى بالادويه. هلا بالنسبه للمرضى في العديد من العلاجات، منها العلاجات الموضعيه اللي تتمثل في الكورتيزون مثلا والادويه الثانيه مشتقات الفيتامين د، هذه اللي ممكن انها تعمل على تنظيم انقسام الخلايا، لان احنا سبق وحكينا انه سبب المرض اللي هو سرعه في انقسام الخلايا وفي موت الخليه في خلال فتره 7 إلى 10 أيام. لا، احنا ممكن في خلال هاي الادويه انه نحاول نمدد هاي الفتره. وايضا في عندنا اللي هو كمان العلاجات البيولوجيه، واللي بيحددها اللي هو نسبه الاصابه، نسبه تغطيه المرض لجسم الانسان، واللي بيحددها هو الطبيب المختص لاي فئه طبيه، او خلينا نقول شو نوع العقاقير الطبيه او الادويه اللي احنا بدنا نستخدمها بناء على حاله المريض، على شده الاصابه، وايضا مهم جدا على الامراض الاخرى المترافقه مع المريض. يعني في بعض الادويه بتزبط عند مثلا مريض، عند المريض الثاني ممنوع ان نعطيها بسبب تدخلات مع امراض او ادويه ثانيه.
1: دكتور، ممكن انه المريض الصدفيه يوقف العلاج بمجرد اختفاء الاعراض، ام انه المرض بيحتاج لمتابعه مستمره حتى في فترات التحسن لازم يضل ياخذ العلاج؟
0: المريض بحاجة إلى متابعة مع طبيبه الخاص. الطبيب هو اللي بيحدد للمريض إنه آلية استخدام العلاج. في بعض العلاجات مثلا إحنا بنبدأ بكثافة لتهدئة الأعراض والتخفيف من الأعراض، ممكن إحنا لما نوصل للصورة اللي إحنا بدنا إياها بنشوفها إنها مناسبة للمريض، ممكن إنه إحنا نقلل من الجرعات، نسحب تدريجيا مثلا، ومن الممكن انه احنا مثلا اوقفنا عنه العلاجات اللي ممكن انه يفقدها عن طريق الفم، نحوله على مثلا على ادويه اللي هي التوبيكال الموضعيه. فهذه بتكون اللي بيحددها هو الطبيب الاخصائي في هذا الموضوع. اما انه المريض نفسه يوقف العلاج او انه يعالج نفسه او هيك، انا ما بنصح نهائيا، لانه مثل ما حكيت من الممكن انه يؤذي حاله ويحول المرض من شكل الى شكل اخر، بصير السيطره على المرض صعبه جدا.
1: دكتور، تعقيبا على كلامك انه في بعض الاشخاص ممكن يعني ياخذوا هم قرار العلاج انهم ياخذوا نوع علاج معين او وقفوه، في كثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفات واعشاب بتدعي علاج الصدفيه كيف ممكن المريض يميز بين العلاج الطبي الصحيح والمعلومات المضلله؟ وهل فعلا هناك يعني اعشاب معينه ووصفات ممكن تعالج الصدفيه، ام انه خلص يعني الواحد يكتفي بالوصفات الطبيه من قبل الطبيب فقط؟
0: هلا لحتى نكون منصفين، انه انا ما بدي اهاجم اي حد بيشتغل مثلا في اطباء مثلا بيشتغلوا في موضوع الاعشاب او الوصفات الطبيه الطبيعيه، لانه احنا لو بدنا نرجع لغالبيه الادويه اللي احنا بنستخدمها هي مصدرها الطبيعي. لكن احنا ليش بنفضل انه استخدام العقاقير او الادويه المرخصه والادويه اللي ثبتت عليها؟ لانه في ادويه، في ابحاث اجريت عليها دراسات ابحاث، هل هي امنه هل هي مش امنه على المريض؟ فانه نترك الموضوع انه عشوائي هذا شيء غلط، لانه بيجينا ناس مثلا بكون استخدم خلطه معينه، زيوت معينه، اوكي استفاد، لكن المريض الثاني ما استفاد. وفي برضه كمان بيجينا مرضى انهم بياخذوا مثلا غير عن الاعشاب، بيشربوا مثلا بيشربوها شرب الاعشاب، فمن الممكن انها تاثر على الجسم، ممكن انها تاثر على الكلى. لذلك انا بنصح انه فعليا انه الالتزام بالادويه والعقاقير الطبيه اللي عليها ابحاث واللي مرخصه عالميا. اما الخلطات والاعشاب الطبيعيه انا لا انكر انه في لها فوائدها وهي داخله بالعلاج شئنا ام ابينا، واساسيه وفي الكثير منها. على سبيل المثال يعني انا بحكي انه مثلا حبه البركه او زيت حبه البركه مثلا فعليا اوكي انه له نتائجه وله كثير فوائده، لكن دائما تكون تحت ضوابط طبيه، لانه احنا ما في دراسات كافيه تعطينا انه امان استخدام لها. لذلك انا بنصح بالالتزام فقط بالعقاقير والادويه اللي المرخصه عالميا.
1: دكتور، ننتقل الى المحور الاخير، نتحدث عن كيفيه الوقايه قدر الامكان وتقليل حده الصدفيه قدر الامكان على المصاب. دكتور، كيف ممكن مريض الصدفيه يتعايش مع المرض ويمارس حياته بشكل طبيعي؟
0: هلا اذا سمحتي لي انا بدي اعرج قبل ما انه نجي على الموضوع اللي هو انه يعيش حياته طبيعي. انه احنا اليوم يعني بفلسطين سواء كان بالخدمات الطبيه العسكريه او بمرافق وزاره الصحه، متوفر عندنا افضل واخر صيحات العلم والتجارب العلميه والمثبته في علاج موضوع الصدفيه، واللي منها العلاجات البيولوجيه. نكاد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، واللي هذا الشيء احنا نفتخر فيه، انه بتوفر لمرضاها، دولة فلسطين بتوفر لمرضاها العلاجات البيولوجية. مثل ما بنعرف كنا انه هذه علاجات مكلفة وبهضة الثمن، الا انه حياة الانسان عندنا اغلى ما نملك، وبالتالي فإحنا ما بننظر للموضوع المادي. هذا العلاج احنا بنوصفه في الخدمات الطبية العسكرية حسب حاجة المريض للمستحقين طبعا. مش اي مريض عنده شغلة بسيطة او صدفية مثلا لوحة او تنتين انه بده يجي ياخد علاج بيولوجي، لا، للمستحقين يتم صرفها بانتظام تمام. وكل هذا يعني يعتبر بالمجان للمرضى في فلسطين. زي ما حكيت انه احنا اخر يعني العلاجات اللي بتصدر امريكا والدول الأوروبية، إحنا بعد ما تأخذ اللي هو التصريح باستخدامها من منظمة صحة الدواء والغذاء الأمريكية، عندنا فلسطين هذه تكون متوفرة.
1: دكتور، إيش بيميز العلاجات إيش بيميز العلاجات البيولوجية عن غيرها من العلاجات المتوفرة لعلاج مرض الصدفية تحديدا؟
0: هلا بالنسبه للعلاجات البيولوجيه هي بتعالج الموضوع من الداخل. هلا بيكون في اللي هو الانترلوكينز والخلايا الالتهابيه والمحفزات المرض اللي بتؤدي لمهاجمه الجسم او يعني الجهاز المناعي يهاجم الجسم. هذه العلاجات البيولوجيه بتعمل بلوك، بتغلق هذه الخلايا الالتهابيه فما بتخليها ترتبط في انسجه الجسم وخلايا الجسم، فبالتالي بتمنع اللي هو الالتهاب. برضو كمان بيميزها انه تؤخذ طبعا على اختلاف انواعها، في بعضها كل شهرين تؤخذ مره، يعني متخيل انه مريض كل شهرين ياخذ ابره بيولوجيه، هو في هاي الفتره انه بكون نسي اصلا موضوع الصدفيه، يعني بكون هو عنده شبه يعني اعراض خاليه تماما، جسمه خالي تماما من الاعراض. فهذا الشيء بيحسن من نفسيه المريض، يحسن من حياه المريض. ولحسن الحظ يعني انه حاليا العالم والعلماء بيجروا التجارب على العلاجات البيولوجيه، واللي اخرها الليكوتروكينرا اللي هو العلاج الوحيد البيولوجي اللي بده يصير ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله انه بنحصل نتحصل عليه في دوله فلسطين، اللي هو علاج بيولوجي يؤخذ عن طريق الفم. العلاجات البيولوجية جميعها تؤخذ عن طريق اللي هو الإبر الحقن، اليوم عن طريق الفم، فهذا برضو كمان بيسهل على المريض وعلاجه أفضل من الإبر. برضو كمان هذه يعني ميزة جدا يعني بالموضوع العلمي، إنه العلم مش متوقف، العلماء أبحاثهم بشكل شبه يومي لتخليص المرضى وتحسين من حياتهم.
1: دكتور، هل هذا العلاج يعني مناسب لكل الفئات العمرية لجميع المرضى ولا في فئات معينة؟
0: هلا احنا مثل ما ذكرت انه مرض الصدفيه بدايه ظهور الاعراض بتظهر عند فئه الشباب، فما في اي مشكله انه استخدام العلاجات البيولوجيه من عمر 14 سنه وفما فوق. لكن في بعض الموانع من استخدام العلاجات البيولوجيه، هلا هي مش علاج بيولوجي واحد عشان نكون يعني واضحين، هي بتشتغل على اكثر من انترلوكين او خلايا الالتهابيه، خلينا نحكي اللي بتعمل عليها. في بعض المرضى مثلا عنده بيكون اللي هو الالتراتيف كولايتس مثلا او الكرون ديزيز اللي هي الامراض الالتهابيه المناعيه، تمام. هذول مثلا ممنوع ياخذوا نوع بيولوجي معين، بس في نوع بيولوجي ثاني مصرح فيه استخدامه لهم. فبالتالي انه هو علم واسع وكبير مغطي تقريبا اغلب المرضى، حتى لو كان عندهم موانع لبعض العلاجات البيولوجيه، في علاجات بيولوجيه ثانيه من الممكن انه وصفها لعلمهم.
1: دكتور، يعني نضال ضيق الوقت مضطر اني اسالك يعني اخر سؤال في حلقه اليوم، ومن خلالها رح نجمل بعض النصائح والارشادات اللي بتوجهها للمصابين بالصدفيه للتعايش مع المرض فيما يتعلق بالعنايه اليوميه بالجلد، بالنظام الغذائي الخاص اللي لازم ياخذوه، اي نصائح وارشادات اخرى بتحسها مهمه لازم المستمعين والمستمعات ياخذوها بعين الاعتبار حتى يتعايشوا مع مرض الصدفيه او يقللوا من حدة قدر الإمكان. تفضل دكتور.
0: هلا أنا الشغلة اللي تعتبر الأهم هو المتابعة الطبية. إنه ضروري جدا المريض إنه يتابع عند دكتوره، وأنا بفضل كمان إنه ما يتشتت، ما يسمع لأي آراء أو أي حتى الإعلانات اللي بنشوفها إحنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يركز مع طبيبه هو الأجدر بعلاجه وإيجاد الحلول المناسبة لإله. يديروا بالهم برضو بالنسبة لموضوع الحياة اليومية، يلتزموا بتعليمات الطبيب من ترطيب، من شرب سوائل، من جميع اللي هو التعليمات اللي بعطيها الطبيب. وأنا متأكد تماما جميع أطباء ذوي الاختصاص إنه بيعطوا المريض مش بس اللي هو كيف إنه يستخدم العلاج، لا برضو كمان كيف على حياته اليومية. وشغلة مهمة جدا كمان إنه ما يلتفت للناس، لأنه أنا بالنسبة لي أنا بشوفه أكثر إشي هو موضوع النفسي والتنمر من المجتمع، هو أكثر خطر، هو أكثر شيء عامل على المرضى، مش المرض بحد ذاته. يعني المريض بيجي بيشكي إنه بيحكوا لي ليش ما تروح تتعالج، أو إنه البنت ليش هيك، أو الشاب ليش هيك. فهذا نصيحتي للمجتمع إنه هذول المرضى يعني ربنا ابتلاهم بهذا المرض، علينا أن مساعدتهم، مش التنمر عليهم وزيادة المرض على هذول الناس. بالعكس إحنا لازم نساعدهم، لازم إحنا نكون معهم، نحسن ظروف حياتهم، ما نحسسهم بالنقص، بالعكس تماما. يعني هذول المرضى ما في عندهم أي نقص نهائيا، هم بشر مثلنا مثلهم، إلا أنه في عندهم مشكلة ابتلاء من الله، عشان هيك لازم إن إحنا نساعدهم. وبالنسبة لهم للمرضى كمان إنه ما تلتفتوا لهذه المقولات، خليكوا أقوياء، خليكوا مؤمنين بذاتكم، تابعوا علاجكم، لا تملوا، العلم يوميا بتطور، وإن شاء الله رب العالمين إنه القادم دائما أجمل، ونتمنى من الله إنه يوضع حد لهذا المرض من خلال أدوية عصرية جديدة تعمل عليها الأبحاث اللي تحسن من حياتهم وتخلصهم من هذه الأعراض.
1: ملازم أول طبيب نضال درويش، أخصائي أمراض جلدية من الخدمات الطبية العسكرية، كنت ضيفنا دكتور في حلقة اليوم التي خصصناها للحديث عن الصدفية. يعطيك ألف عافية دكتور، ونهارك سعيد. مستمعينا ومستمعاتنا، في ختام حلقتنا اليوم نعود ونؤكد أن المرض لا يحدد قيمة الإنسان ولا يمنعه من ممارسة حياته وتحقيق أهدافه، فمع الوعي والعلاج والمتابعة يمكن السيطرة على الصدفية والتمتع بحياة طبيعية. نتمنى لكم جميعا دوام الصحة والعافية، ونسأل الله الشفاء لكل مريض، وأن يمنحكم القوة والطمأنينة، وأن تبقى المعرفة والوعي دائما طريقنا نحو صحة وحياة أفضل. حمانا وحماكم الله من كل مكروه، تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والإعلام الرقمي، شاركتني في الإعداد والمتابعة مقدم مهندس نجوان قنديل، وكنت معكم أيضا من التقديم أنا سيرين عوض. الخدمات الطبية العسكرية تتمنى لكم دوام الصحة والعافية، دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء.
2: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية. نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
3: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.
4: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.
5: أربعة وعشرين ساعة من المتابعة المستمرة. أمن 24، منكم وفيكم.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم داليا قبها، أهلا بكم. قوات الاحتلال تهدم منزلنا مأهولا يتكون من طابقين مساحته 600 مترا مربعا يأوي ثلاث عائلات في خلة المي جنوب الخليلة. قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة وخمسة مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربثة بني حارث غرب رام الله، وتعتقل شابين من قرية سانور جنوب جنينة. قوات الاحتلال تقتحم العبيدية شرق بيت لحم وتداهم منزل مواطنة جليل عليان رابعة وفتشته واستولت على مركبته الخاصة. دولة فلسطين تؤكد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026 ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وضمان توفير الحماية للضحايا والناجين. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعلن عن بدء سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للدورة 56 لمجلس وزراء الإعلام العرب والمقرر عقدها يومي 14 و15 أيلول 2026 في العاصمة الليبية طرابلس. وإلى حالة الطقس، حيث يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق وارتفاع طفيف على درجات الحرارة. يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وثلاث أجورات ودينار الأردني بأربعة شواقل وسبعة وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وستة وأربعين أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا
1: مسؤوليتنا
2: إن كنا على قدر الثقة.
3: 24 ساعة من المتابعة المستمرة. أمن 24، منكم وفيكم.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ أسرية. خلصت امتحانات الثانوية العامة وارتاح الطلاب من الضغط النفسي من ضغط الدراسة، لكن يمكن بلشت مرحلة أصعب شوي على الكثير من الطلاب وهي مرحلة انتظار النتيجة. وهالمرحلة اللي معها أسئلة ما بتتوقف، شو رح أجيب وشو رح أدرس فيما بعد؟ هل التخصص اللي بحبه هو نفسه اللي لازم أدخله ولا أسمع كلام الأهل؟ هل المعدل اللي بيحدد مستقبلي فعلا ولا أمور ثانية أخرى؟ هاي الفترة طبعا مليانه بالقلق، مليانه بالضغط والتردد، مش بس عند الطلاب كمان عند اهاليهم، لانه قرار اليوم ممكن برسم طريق سنوات في المستقبل لقدام. في حلقتنا لهاليوم رح نحكي عن كل هالتساؤلات، كيف نتعامل مع قلق النتائج وكيف نختار التخصص المناسب وشو دور الاهل حتى يكونوا داعمين مش مصدر للضغط بالنسبة لأبنائهم. رح يكون معنا بالفقرة الأولى الدكتور وحيد جبران، استشاري تعليم وتدريب ومختص بالتعليم في الطوارئ، ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور وحيد.
1: صباحك أخت ولاء.
0: أهلا بك. يعني نتحدث عن مرحلة حساسة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة ولأهاليهم، انتهت الامتحانات، انتهى الضغط المبدئي خلينا نحكي، وبلش ضغط التفكير بالنتيجة وشو رح ندرس في الجامعة، شو مخططات الأهل وشو مخططاتنا. بداية، كيف بتم وصف هاي المرحلة ما بعد الثانوية العامة، ولماذا يشعر معظم الطلبة بقلق كبير قبل ظهور هذه النتائج؟
1: يعني جزء من الطبيعة اعتدنا عليه ونحاول نفسره، لكن هذا ما يحدث. في قلقين، القلق الأكبر انتظار النتيجة، عشان هيك أنا بتمنى كل توفيق لكافة طلبة التوجيهي وأن إن شاء الله يكون النجاح طريقهم، لكن كمان في المرحلة المهمة ما بعد التوجيهي، إلى أين سيتجهون؟ هل سيتجهون إلى أي تعليم إذا كان بدهم يستكملوا مسيرتهم التعليمية، وإذا بدهم يتوجهوا لمسارات أخرى؟ وكل المسارات جيدة، المهم أن يتميز الإنسان في أي مسار يختار. على موضوع التخصصات الجامعية والإقبال على الجامعات، والحقيقة موضوع تحدي، لأن الأمور الآن مش قضية اختيار التخصص، صار في عنا عوامل بدها تخلي الواحد كيف يختار تخصص، والموضوع لم يعد فقط أود ولا أرغب ولا أحب ولا أفضل هذا التخصص، يعني اللي هو الشغف الشخصي والميول الخاصة. لا، لازم يأخذ بالاعتبار الواقعية الاقتصادية، قديش إمكانية هذا التخصص مرتبط بالتنمية الاقتصادية والتنمية الوطنية، قديش مرتبط بسوق العمل. وأوقات لما نفكر في سوق العمل مش بس على المستوى الفلسطيني، كمان نفكر على مستوى ما خارج فلسطين، لأن بتعرف نسبة البطالة المرتفعة بشكل عام وفي تخصصات معينة بشكل خاص، عشان هيك الوقت أوقات الواحد يصير يفكر كمان هل التخصصات هذه عابرة للحدود، هل إذا ما كانش في مجال للعمل في السوق الفلسطيني هل في مجال للعمل حتى لو كان عن بعد في السوق اللي خارج حدود فلسطين، وهكذا.
0: يعني لما يختار الطالب تخصصه بطريقة صحيحة بده يحاول يعمل زي دراسة جدوى مبدئية، إنه شو الإشي المناسب في السوق المحلي أو الانفتاح السوق المحلي على السوق العالمي لربما.
1: أي نعم، طبعا بالتأكيد الوضع الموضوع مهم، ما الذي يحبه لكن لا يكفي. السؤال هلا ما الذي يبرع فيه؟ يعني أفضل بدي أختار تخصص معين، هل هذا التخصص راح يتميز وينطلق فيه ويبرع فيه، ولا راح يعني جرجل حاله جرجل فيه؟ والتالي بده يكون عارف شو نقاط قوته، يعني ما بده يروح يقبل على تخصص والتخصص هذا ما عنده هالمهارات والنقاط قوة اللي طبعا هي خاضعة للتطوير وقابل للتطوير، بس كمان في أساسيات. هذه قضايا كلها كمان بتساعد في اختيار الموضوع.
0: نعم، يعني دكتور اليوم الطالب خلص امبارح الامتحانات الثانوية العامة، بدهم يحكوا عن التخصصات اللي رح يروحوا عليها يتجهوا في الجامعة، بيكونوا مخططين مسبقا طبعا قبل الثانوية العامة، أحيانا بيكون الطالب وأهله مخططين أنا بدي أدرس طب، أنا هندسي، وكأنه التخصصات، مع احترامنا لكل التخصصات العلمية والإنسانية، هناك تخصصات ثابتة يسعى إليها الأهل، فبصير يلقبوا ابنهم الدكتور، الدكتورة الفلانية، الدكتور الفلاني. قديش هذا الموضوع بيضغط الطالب؟ وشو بالأساس إحنا يعني أبنائنا اليوم كطلاب ثانوية عامة، شو الأسئلة اللي لازم يسألها الطالب اليوم لنفسه قبل إنه ما يكون باختيار التخصص بناء على فقط معدل؟
1: يعني نقطة جديرة بالاهتمام اللي أثرتيها، وأن ما نكتفي بأسماء التخصصات الرنانة. وبعض التخصصات الرنانة للأسف أصبح هناك بطالة عالية فيها، التخصصات التي اعتدنا عليها وبالتالي بدها انتباه. عشان هيك الموضوع بده فكرة لأن يدرس الوضع، وبترجع للأسئلة المهمة بداية: ما الذي يحبه؟ إيش الذي يبرع فيه؟ شو نقاط قوته؟ بدنا نرجع لقضية فرص العمل المتاحة في السوق الفلسطيني، والسوق ضيق محدود جدا، لكن هذه كمان ممكن تكون خارج فلسطين وبرضه الإمكانات محدودة. أنا ليش بقول كل هذه القضايا؟ لأن مش بس بدنا نشوف المساحات والمجالات، كمان بدنا نشوف المحددات الموجودة. هلا عشان هيك حاليا بده يبدأ يفكر في التخصصات اللي تتصل بما ذكرنا. يعني أنا في تخصصات لازم يبتعد عنها حتى لو كان يحبها، إلا إذا كان لغرض أن يكون يعني خلاص أنا أمتلك هذا التخصص وأنا عندي شهادة التخصص، بس هذا لا يكفي. فهل لما يقول الواحد يقعد يفكر مثلا في التخصصات الملائمة لسوق العمل والتنمية في فلسطين، وحاليا في مقدمتها بتقع التخصصات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وميزتها هاي أنها هي عابرة للحدود. يعني أنا بعرف مثلا في غزة حاليا وقبل الحرب الأخيرة في 23 في شباب كثير هم موجودين على أرض غزة، كانوا على تواصل وعمل عن بعد مع شركات عالمية في موضوع الاقتصاد الرقمي أو في التكنولوجيا أو في المهارات الرقمية. عشان هيك خلينا أستغل هذه الفرصة أن أقول للطالب حتى لو اختار أي تخصص من التخصصات لا يكفي أن يحمل شهادة في هذا التخصص، منيح أن يتعمق ويتميز، لكن كمان لا يجب أن يكون يفكر في مجموعة مهارات مساندة زي اللغات زي المهارات الرقمية، حتى لو كان في تخصص بعيد عن التخصص اللي العلاقة بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي، لازم يكون عنده مهارات رقمية، استخدام الحاسوب، إتقان اللغات، وعنده بعض المهارات كيف يعمل في فريق، كيف يفكر نقديا، كيف يختار، كيف يتخذ قرار. إذا في عندنا التخصصات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المهمة. حاليا في تخصصات العلاقة بعلوم طبية ومساندة وتأهيل، يعني غير الصيدلة والتمريض والطب المعهود اللي فيه تخصصات حاليا العلاج الطبيعي الوظيفي بدأ يزداد الاهتمام به في فلسطين، الأمور ذات العلاقة بالأطراف الصناعية،

0: كذلك في الطب.
1: نعم، يعني أنت طرحت موضوعين مهمات جدا دكتور، فيما يتعلق بأنه ما أنظر للأشياء اللي أنا بدي إياها، وفي نفس الوقت برضو ما روحش إشي أنا مش بما معناه مش على مؤهلاتي ما بتسمح لي أني أروح هذا التخصص. يعني مثلا ممكن في القطاعات التكنولوجية اليوم مثلا أو ما يتعلق بالأشياء الرقمية لها سوق منفتح عالميا، ولكن بعض الطلاب ليست لديهم القدرة على الدخول في هذا التخصص وبحبوا تخصص ثاني. ولكن اليوم كيف ممكن برضو التخصص التقليدي نعمل منه تخصص مختلف؟ يعني أنت تحدثت الآن عن تخصص داخل التخصصات، أحيانا بيكون مثلا التمريض اللي بيكون للطوارئ، يعني تخصصات داخلية ما كنا نسمع عنها في السابق، فكيف ممكن أنا أستثمر هذا التخصص التقليدي ليصبح غير تقليدي وأشتغل في مجال أنا بحبه بالفعل؟
0: يعني برضه نقطة كثير كويسة. أنا نفترض أن طلعت تخصصت في التمريض وكان التمريض بشكل عام، ووجدت أنه السوق ضيق والمجالات محدودة والمستشفيات تعاني نظر الأوضاع الاقتصادية وذات العلاقة بالرواتب بشكل عام. هلا هنا بتيجي قضية أنه مش أن أنا بدي أبحث عن فرص عمل فقط، حاليا هناك من يفكرون أن مهم يخلقوا الفرص ولا ينتظرون الفرص، وهذا ما يسمى بالريادة. يعني نفترض أن عندي شهادة تمريض عام ومش واجد مجال التمريض، هلا هون أنا ممكن كيف أن يكون عندي مرونة بحيث أعمل على تطوير هذه الشهادة والمؤهلات الموجودة عندي من خلال الولوج إلى منصات تعليمية تطويرية. والأيام الأمور هذه كثيرة، المنصات والتعليم المفتوح ومصادر التعليم المفتوح واليوتيوب، في شغلات كثير حاليا هذه بتساعد، بحيث أن كمان حتى بتمنح الشهادات، أن بحيث أقول أنا لست يعني طبعا كل احترام للتمريض، بس أنا قد كمثال أن أنا مهاراتي تتجاوز المهارات اللي أنا تعلمتها في الجامعة، وهي تمتد إلى ما هو أكثر من تمريض نحو عام. فأنا مثلا رحت أن تعمقت في هذا الجانب، وكان هذا كمان قضية المرونة بدها اهتمام. وخليني أكد على أخت ولاء على قضية، يعني ما بدنا هيك يظل التهني بالشهادات والخلو من المهارات، المهارات أهم من الشهادات. في ناس لا يمتلكون شهادات لكن لديهم مهارات
1: عاليه من خبره العمل
0: عاليه، وبالتالي انا اوقات يعني بصير واحد يعني ممكن ان حد يروح يتنافس شخصين حتى لو كان عنده نفس المؤهل، حتى لو كان واحد ماخذ درجه الامتياز في هذا التخصص وحد ثاني ممكن يكون درجه جيد في هذا التخصص، لكن في المقابلات اذا برز في المهارات اللي عم يعني بيبحث عنها صاحب العمل راح يفضل الشخص اللي عنده درجه يعني تقدير جيد أكثر من تقدير امتياز، لأنه ما بده حد أنه يقعد يتفاخر أن لدي خريج درجة A والامتياز، أن لدي خريج لديه المهارات التي تمكنه من الإبداع في مجال العمل إلا أنا بدي يعني بدي أوظفه لأجله.
1: نعم، يعني هاي برضو فرصة كثير مهمة إن نحكي لطلابنا بما معناه لما تخوضوا تجربة أو معترك الدراسة، أيضا روحوا كمان للمجال العملي أو حاولوا في بداياتكم الدراسية في الجامعة إنه تروحوا لمعترك العمل حتى يصير في عندهم خبرة، لأنه برضو هاي النقطة لازم نركز عليها دكتور. فيما يتعلق بإنهم انتهوا من الجامعة وبدهم يروحوا على سوق العمل، بتفاجأ الطالب إنه انشغل فترة الدراسة بإنه بده يحصل علامة A و A بلس، ولكن لما راح على سوق العمل الخبرة المهنية ضعيفة كثير عنده، بالتالي تم رفضه في سوق العمل، خصوصا إنه عندنا نسبة خريجين كبيرة في فلسطين.
0: ما هو كمان نقطة ولا هذه مهمة، يعني هذه كمان دعوة صريحة وقوية. أنا في مقاعد الدراسة الجامعية ممكن بعد السنة الأولى ما بيصير أن بس بدي أركز على دراستي وعلى مساقاتي المباشرة، حتى أصلا الناس خريجين كثير وكثير كثير لما بتخرج بيقول لك أنا اللي عم بشغل فيه لا علاقة له باللي أنا درسته. عشان هيك حتى هو في أثناء الدراسة الجامعية لازم يبدأ يفتح خط موازي، يقعد يشوف في مجالات ثانية من خلالها يتطور، اللغات، المهارات الرقمية، مهارات كيف أن إذا دخل على مقابلة كيف أن مثلا يقدر يقنع، كيف مثلا إذا كان بدأ يشوف هذه المهارات الحياتية والمهارات القرن الحادي والعشرين اللي ما بيمتلكهاش بضيع. يعني مثلا كمان بده يكون مجهز للمقابله، ولما نروح لمقابله مش راح حد يقول لك قد ايش جبت في الشهاده، ما كل هذا موجود في السي في، ولا راح يقول له شو المجالات والمساقات اللي تعلمتها، كله في السي في
1: اكسليها على ارض الواقع.
0: اسئله راح يبدا اسئله بسموها المقابلات القائمه على الكفايات، بده يشوف كيف بحل مشاكل، كيف بيتخذ

0: قرار، كيف بيعمل بفريق، كيف بيقدر يقود، كيف بيقدر مثلا يبدع. هذا اللي الناس اللي عم بدورها حاليا، ما عادش حد بدور على شهادات فقط. يعني انا بعرف في مؤسسات ولا بتقول له وين الشهادات، ولا بتقول له هات ملف الشهادات بعدين، ولا الناس اللي كلها موجود بس بيدخلوا في القضايا الثانيه. هذه المهمه، الكفايات والمهارات والقيم والاتجاهات.
1: نعم بكل تأكيد. يعني رسالة أخيرة إضافة لكل هذه المواضيع المهمة اللي تحدثت فيها دكتور وحيد حول الموضوع، وإن شاء الله طبعا نتمنى النجاح لكل طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة ويدخلوا معترك الحياة بالطريقة الصحيحة حتى يكونوا ناجحين جميعا. رسالة أخيرة للطلاب والأهالي في هذه المرحلة.
0: يعني أنا بدي أعتبر مروا في مرحلة قلق عالية، ياخذوا لهم كم يوم طلبة التوجيه اللي بانتظار نتائجها، عملت هيك شوية يعني غسيل ذهن، تصفية ذهن، شوية راحة. بعرف مش سهل الحكي بس بدهم يحاولوا، ما هو في في في جانب للبعد الشخصي، يعني مش كل شيء جاي من برا، فبدأ يفكر يصفي ذهنه. بس بده كمان يبدأ يدخل على مواقع الجامعات، يشوف شو التخصصات ويشوف يقرأ عنها، بده يسأل ناس آخرين دخلوا هذه التخصصات وناس يعني يقدر يفيدوه. ما بدأ يقعد يقول بس لأن الجار وابن الجار وابن العم وبنت العم، أن بس لأنهم ما اختار هذا، يروح يسألهم، يسأل جيرانه، يسأل الطلبة، يسأل الخريجين. فبالتالي السؤال هو مفتاح العلم، فبدأ يسأل، بدأ يقرأ، بدأ يفحص، بدأ يتصفح ويكون صورة، بحيث أن لما بدأ يروح يختار هذا القرار بدأ يكون قرار يعني بناء على بيانات ومعلومات. كمان بدأ يكون عند المرونة، قد لا يتاح له هذا التخصص، فبالتالي بدأ يروح شيء يفكر في خيارات،
1: خيارات المهنية أيضا اللي يعني التخصصات المهنية اللي أحيانا أنا لا أنا ابني يروح مهني، ليش شو ناقصه مثلا ابني بيجيب معدل 90 ولا 85 ليش لا يروح تخصص مهني، وكأنه التخصص المهني شيء يعني مش برستيج عند الأهل أو عند الطالب، علما أنه فيما بعد ممكن يتخرج من الجامعة ويروح على القطاع المهني من أول وجديد.
0: طب ما هو لاحظ أن في ناس أوقات بروح بأخذ مع شهادة وبقضي مجموعة من السنوات في الشهادة الجامعية، وفي الآخر بروح بتتجه نحو اتجاه مهني وبشتغل على في مجال ما له علاقة بشهادته. إذا ما دام أنه بده يبحث عن مصدر رزق وبده يبحث عن تحقيق ذات، هلا ليس شرطا أن نكون مساقات جامعية وبرامج جامعية رغم أهميتها في برامج التعليم والتدريب المهني. هذه كمان مهارات عالية متخصصة نوعية، وسوق العمل يعني متاح أكثر من التخصصات أو بعض التخصصات الجامعية.
1: بكل تأكيد يعني بنتمنى النجاح وتحقيق أحلام كل طلاب طالبات الثانوية العامة، ودائما بنقول إنه للي ما رح يحالفهم الحظ إنه الحياة ما بتوقف على فقط معدل، إنما في مسارات أخرى ممكن تكون أهم من هذه المرحلة بالتحديد. بشكرك مرة ثانية الدكتور وحيد جبران، استشاري تعليم وتدريب مختص في التعليم في الطوارئ، شكرا لك. إذن مستمعتنا ومستمعينا ومشاهدينا مستمرين معكم في برنامج نوافذ أسرية، وبنضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ عايد حوشية. بعد قليل إن شاء الله راح يكون معنا المدرب النفسي والاجتماعي لنحكي عن الأبعاد النفسية وعن الأبعاد الاجتماعية لموضوع انتهاء مرحلة الثانوية العامة. يعني ممكن بنروح على الجامعة وبيكون مرحلة الدراسة في الجامعة أصعب، والمعترك الحياة في الحياة العملية بتكون أصعب لربما من الثانوية العامة، لكن الضغط النفسي وشد الأعصاب اللي بيكون عند الطلاب وعند أهاليهم ممكن أكثر، بيكون التخوف من أنه انتظار النتيجة، هل ابني رح يجيب المعدل اللي أنا بحلم فيه، هل رح يحقق لي المطلوب، هل رح يدخل التخصص اللي أنا بتمنى أنه يدخله طول فترة دراسته وأنا بحلم في هذا الموضوع. خصوصا يعني أحكينا كثير من الأهالي بلقبوا أبنائهم بالدكتور، بالمهندس، بالمحامي، الصحفي إلى آخره من المسميات. فنتمنى طبعا مرة ثانية النجاح لكل طلابنا وطالباتنا.

0: لنحكي أكثر عن البعد الاجتماعي والنفسي في هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الأستاذ عايد حوشية، مدرب نفسي واجتماعي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عايد.
1: أهلا
0: صباح. يسعد صباحك يا ربي كل أوقاتك. يعني أستاذ عايد، انتهت مرحلة ممكن الطلاب وأهاليهم بيعتبروها المرحلة الأصعب، ولكن بلشت مرحلة برضو مش أقل صعوبة اللي هي فترة انتظار نتائج الثانوية العامة. هل بنتي ولا ابني رح يكونوا دكاترة، محامين، إلى آخره من المسميات اللي بيطمحوا إلها الأهل قبل أبنائهم. لماذا تتحول فترة انتظار النتائج لمصدر توتر كبير في البداية؟ تفضل.
1: يعني بداية نتمنى يعني التوفيق لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة، وبنشكر كافة كوادر التربية والتعليم من مراقبين ومشرفين على إنجاح هذا الاختبار الوطني. ونتذكر أنه في بعض المواقع كمان تعرض الطلبة لمضايقات في مسافر يطا وإغلاق بوابات وإلى آخره، ولكن بجهود حثيثة تم علاج هذا الأمر. بخصوص يعني الثانوية العامة، هي مفرغ طرق، هي تضع الطالب، هي هدف قصير المدى في تصنيف الأهداف، والهدف متوسط المدى هو عالم الجامعة والتعليم الأكاديمي أو المهني، والهدف السامي أو الهدف بعيد المدى من أنا بعد هذه التخصصات، رجل أعمال، طبيب، مهندس، أخصائي نفسي، محاضر جامعي، مدرس، اللي هو. فأنجز الطلاب اليوم أو طلبة الثانوية العامة أنجزوا ما نطلق عليه الهدف قصير المدى، وهذا الهدف هو يعني باكورة جهد 12 عام، وبالتالي القلق مشروع. القلق دائما أقوى أنواع القلق وأشدها وطأة على الناس هو قلق الانتظار.
0: نعم.
1: يعني بيرقي بظلاله النفسية، وبيعمل لنا اضطرابات، وبيعمل لنا شغلات كثيرة بتأثر على حالتنا النفسية.
0: نعم، هذا في حال أنه القلق الطبيعي اللي أي إنسان فينا يعني في فترة معينة بتفكيره بشيء معين بيعمل له اضطراب وقلق، ويعني هي لا شك أنها مرحلة صعبة عليهم، نتمنى لهم التوفيق والنجاح. لكن هذا في الفترة الطبيعية، متى يحتاج بالفعل إلى تدخل ويصبح هذا القلق غير طبيعي عند الطالب؟ وكيف ممكن أنه يتم أنه نحكي لطلابنا اليوم وطالباتنا اللي بيسمعونا أنه طرق معينة لحتى يسيطروا على هذا القلق والخوف اللي عندهم؟
1: يعني يصبح غير طبيعي عندما يضرب روتين الحياة لدينا، عندما يضرب السياق الطبيعي. السياق الطبيعي هو النوم العادي، الطعام العادي، والعلاقات الاجتماعية العادية، والقيام بالمهمات بشكل عادي. عندما يحدث اضطراب في هذا الروتين، هذا يستدعي التدخل. بمعنى اضطرابات نوم، يعني بنامش او ارق شديد او بضل نايم، هذه بوكلش او بوكل بشراهة. لكن في موضوع الثانوية العامة الأكل يعني بيكون هذا الخيار الثاني، بيكون خفيف، يعني النفس ما بتكون الجوز الأكل، عارفة.
0: نعم.
1: كمان ينعكس على العلاقات، احيانا تلعب الاسر دور ضاغط في هذا الموضوع. دور ضاغط هو الالحاح على الرقم التراكمي، قديش بتجيب او بتجيبي، بدنا ندرسك طب زي بنت عمك او زي ابن عمك او مهندس. هذه الضغوطات اللي بتمارسها الأسرة واللي دائما احنا بننبه إلها، للأسف يعني بتضل موجودة حتى من أكبر الناس خبرة. يعني حتى الأخصائيين اللي بيدربوا الناس ما يقوموا بهذه الأخطاء بيرتكبوها في بيوتهم، لأنه لما بتصير الشغلة بتخصني بصير أب أو أم،
0: الوضع مختلف.
1: بتجرد من ثوب الأخصائي المهني اللي بنظر وبيعطي مواعظ وإرشادات وإلى آخره.
0: نعم.
1: وهذا اللي بدنا ننتبه له. هذا اللي بدنا نلزمه.
0: لكن يعني احيانا الموضوع بيمتد يعني استاذ عايد على ممكن المشكله تمتد اكثر لطالب الثانويه العامه، انه بيكون في له ممكن اقارب في الثانويه العامه او اصدقاء او جيران في الثانوية، فبصير المقارنات اللي عند الاهل، مش ابن فلان يجيب كذا وكذا وانت تفضحني بين الناس، معدلك يكون في 70 وفلان يجيب في 90 او انت تحمل لك مادة، فهاي المقارنات اللي بتضغط فعلا على نفسية الطالب. قديش الاهل يعني بدون قصد احيانا بيرتكبوا هاي الاخطاء اللي مع ابنائهم اللي بتزيد من حدة التوتر عند الطالب، لكن كيف اليوم لازم يكونوا الاهل داعمين بشكل عملي وليس مجرد كلام، انه اذا جبت في الثانوية العامة في 90 لك سيارة، يعني بشكل عملي وليس بالكلمات، ليس يعني
1: لا لا لا, لا. هي مش بدون قصد، هي ضمن سياق روتيني تربوي بتعاملوا دائما، يعني كيف زي لغوة على اللسان هيك، يعني اشي فطرة تلقائي، وكأنه بنكون يعني جزء من البنية السوسيولوجية أو الاجتماعية عندنا، يعني إنه إحنا نبدأ بهاي الكلمات. المقارنات كارثية، المقارنات تجعلنا في حالة من التقدير المتدني لذاتنا، المقارنات تهز وتزعزع ثقتنا بذاتنا وبالآخرين، والمقارنات هي يعني نمط أو حيلة أو أسلوب غير موفق، لا في بناء مستقبل ولا في تطوير ذات ولا في يعني رسم معالم لحياة مهنية جديدة، ولا كمان في التربية. يعني أنت كمان عندك الأطفال في سن معين بيبقى منتبه لكيف أمه وأبوه بتعاملوا معه، وبيبقى فيه ميز مين هو اللي بأخذ رقم واحد في العناية والاهتمام والحب، فما بالك لما بتحكي عن ثانوية عامة. فعندنا يعني بحاجة ماسة لتصويب العديد من الأخطاء الشائعة التربوية التي نمارسها في تعاملنا مع الأبناء، سواء في فترات الدراسة أو في التربية أو في فترة أو مرحلة انتظار نتائج الثانوية العامة. اليوم عندنا آلاف مؤلفة من الخريجين، آن الأوان أن نتجرد من الوظائف أو من التفكير في الوظائف التي نسعى من خلالها إلى مكانة اجتماعية، ونذهب باتجاه المهن والحرف التي تبني الاقتصاد والمجتمع من جهة، والتي تجعل دخلنا القومي والوطني والأسري أفضل بكثير. مشكلتنا نختبئ وراء الاسم، وراء الهالة، وراء التخصص، ابن الدكتور، ابو الدكتور. انا بقول لك في دكاترة بتطلعوا تصريح وبيشتغلوا في الداخل المحتل، خلصوا. طيب فاليوم علينا التدقيق اكثر، يعني المجتمعات المتطورة انبنت بالمهن والحرف، لا بالطب ولا بالتمريض ولا بالهندسة،
0: مع احترام كل التخصصات، يعني إلا إنه يعني على حاجة سوق العمل يفترض إنها تطرح التخصصات. أيضا اليوم بدنا نحكي في موضوع مهم أستاذ عايد، يعني إن شاء الله ربنا بينجح كل الطلاب وبيحققوا أحلامهم وأكثر، ولكن يعني في حال إنه الطالب ما حصل على المعدل اللي كان بتوقعه، بنيجي إحنا بنروح من الامتحان نجمع على الآلة الحاسبة، جبت هنا عندي صح هنا عندي خطأ، بجيب في المادة هاي 90 من 100 وبس، ببلش يحسب الطالب ويحسبوا معاه كل أهله. فاليوم خاب أمل الطالب في المعدل، كان متوقع مثلا معدل معين ونزل 3 أو 4 درجات من هذا المعدل، أو يعني لا سمح الله كان أكثر من هذا الرقم. كيف اليوم لازم يتعامل الطالب مع خيبة الأمل اللي حصلت له إذا كانت النتيجة أقل من المتوقع؟
1: يعني قبل سنوات خيبة الأمل كانت مبررة، يعني لأنه بتعيد السنة كلها. اليوم بعد المرحلة الرئيسية في مرحلتين، في دورة بشهر 8 ودورة بشهر 12، فلا يوجد ما نطلق عليه فرصة ضائعة أو فشل، يعني في مساحة كافية للتعديل والتطوير وتكرار التجربة في مواد معينة، بحيث أنه نحصل على العلامة أو الدرجة اللي تأهلنا للحصول على هذا التخصص. وهذا اللي الأهل المفروض كمان نبوا فيه بأبنائهم، مش من باب الاتكالية وإنه يركن، إنه لا، من باب إنه يعني ليست نهاية الحياة وليست نهاية المطاف وليست نهاية المستقبل. هنالك فرص، شهر 8، شهر 12، في مجال، في مكانية للتعديل. وكثير طلاب اللي عدلوا، يعني كان ما بقدر يدخل طب عدل دخل طب، في ما بعلامته بتأهلوش يدخل الجامعة أقل من 65 عدل كمان اجتاز. ودري بالك الامتحانات الدورة الثانية والثالثة يعني في نفس العام بيكون كمان فيهن رحمة في صياغة الأسئلة ورحمة كمان في التصحيح، مختلف عن الامتحان الرئيسي، وبالتالي بيكون في فرص أفضل. لأن الطلاب يكونوا، لما بقول رحمة بقولش إنه بيحطوا علامات للطلاب هيك، بقول إنه يعني ما بيكون هذاك التدقيق العالي، يعني بيكونوا يدوروا على الصح مش على الغلط. يعني لو عندك سؤال
0: لمساندة الطالب، لمساندة الطالب أولا وأخيرا، والأهم يعني من كل هذا الموضوع إنه أيضا ما بغيب الطالب فترة عن الالتحاق بالجامعة.
1: 100% التصحيح دائما لصالح الطالب، يعني المصحح قدامه إجابتين، واحد غلط وواحد صح، بحط العلامة على الإجابة الصح للطالب. يعني وهذا من القضايا اللي هي من شأنها تمكين وإعادة الأمل والدعم والتعزيز. وبالتالي في مساحات، في فرص، في إمكانيات إنه إحنا نعدل، نختار المسار المهني أو الأكاديمي اللي ينسجم مع ميولنا واتجاهاتنا وقدراتنا وطموحاتنا وينطبق أو يتقارب أو يلامس ما تفضلتين به، وهو سوق العمل، احتياج سوق العمل.
0: نعم، يعني قبل الختام ما أستاذ عايد، كلمة أخيرة لكل طالب ينتظر نتيجة الثانوية العامة، وبرضو لأهاليهم اللي شوي مشدودة أعصابهم أكثر ممكن من الطلاب.
1: يعني احنا دايما بنشوف الأهل هم مصدر الضغط الرئيسي. الطالب بيطلع مع أصحابه، بنسى، بينكت، بيلعب، بيطلع رحلة، لكن ريثما عاد إلى البيت تنتظره نفس الأسئلة ونفس الأجوبة. فالرسالة مش للطلاب، إذا كنا مصدر الضغط أو حيدنا مصدر الضغط، الطالب بينتظر 10-15 يوم اللي ضايلات وبيحصل على النتيجة وبيطبل وبزمر وبغني وبنبسط. المشكلة عندنا في الأهل، الأهل مصدر الضغط الرئيس للطلاب. وأحياناً وللأسف الشديد بحكيها، صارت في من وراء ضغوطات الأهل محاولات انتحار. يعني ما بنحكي أسرار، إحنا قاعدين بنحكي إشي صار وحوادث صارت. فرسالتي للأهل، خفوا عن أبنائكم، اتركوهم يعني يشكون عباب البحر نحو مستقبلهم ونحو 100%. خليهم هم يبحروا في هذه القوارب اللي تحدد مستقبلهم، يجدفوا منيح، يحطوا هدفهم بطريقة صحيحة بعيدا عن الضغط والتوتر والرفض. فقط مطلوب من الأهل يروقوا، يعني يروقوا فقط.
0: تمام، بكل تأكيد. إذن أشكرك مرة أخرى كل الشكر للأستاذ عايد حوشية، المدرب النفسي والاجتماعي. يعني مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج نوافذ أسرية. بنرجع بنذكر دائما، بنحكي أنه الثانوية العامة هي محطة مهمة بحياة كل طالب وطالبة، لكنها أبدا هي مش نهاية الطريق، ولا المعدل لحاله هو اللي بيحدد قيمة الإنسان أو مستقبله المهني والوظيفي. الأهم إنه نعرف إحنا شو بنحب وشو قدراتنا، نختار الطريق اللي إحنا بدنا نختاره بقناعة حتى إنا ننجح ونبدع فيه، مع دعم وتشجيع من أهلنا والمحيطين فينا، بعيدا عن الضغط وبعيدا عن المقارنات اللي أحيانا بيخطئوا فيها بعض الأهالي. كل الشكر لضيوفنا في هذه الحلقة، ولكل طالب وطالبة بانتظار نتائجهم من القلب بنتمنى لكم تفرحوا كل الفرح. هاي الفرحة الاستثنائية بحياة أي إنسان، إذا ما كانت مثل ما تمنيتوا لا تيأسوا، والحياة مليانة فرص والنجاح له أكثر من طريق بكل تأكيد. المهم تظلوا مؤمنين بأنفسكم وتكملوا مشواركم لقدام. في الختام بوجه شكري لزميلي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي محمد أبو قرع، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم، ولا صالح، في أمان الله.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ، وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: نشرة موجزة من أمن 24.
3: أهلا بكم إلى نشرة أمن 24، وفيها: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. منصور يطالب مجلس الأمن بضمان وصول هيئة الأمم المتحدة للتحقيق بالجرائم وانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا. فتوح يقول إن مصادقة كنيسة الاحتلال على تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة هو جريمة منظمة. المعابر والحدود تعلن عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى جانب الاحتلال. معكم داليا قبها، وأهلا بكم إلى التفاصيل. تشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار قوات الاحتلال في خرق اتفاق وقف اطلاق النار لليوم 273 على التوالي، عبر عمليات قصف واطلاق نار وتحركات عسكرية في عدة محاور. لتفاصيل اكثر نستمع الى زميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوحة.
4: مع دخولنا 1007 أيام منذ بداية الحرب على قطاع غزة، شهد مساء أمس إلى ساعات الصباح الأولى وجود 5 شهداء، منهم 3 أمس، وانتشال أيضا شهيدين من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى ما يزيد عن 70 إصابة. بالنسبة للوضع في مدينة غزة وشمال مدينة غزة بالتحديد في حي التفاح والشجاعية والزيتون، كان هناك تقدم للخط الأصفر مع إطلاق طبعا نار وطيران مروحي، بالإضافة إلى المدفعية التي كانت تقصف كنوع من التغطية على تقدم هذا أو ما يسمى بالخط الأصفر. بالنسبة لباقي مناطق قطاع غزة، كانت المنطقة الوسطى هي أهدأ منطقة مساء أمس، لكن محافظة خان يونس كانت تشهد طبعا قصف مستمر وأيضا إطلاق نار في المناطق الشرقية وأيضا الجنوبية الشرقية من محافظة خان يونس. الوضع الإنساني بشكل عام، كما نتحدث وتحدثنا دائما بأن الوضع الإنساني هو يعني يزداد سوءا يوما بعد يوم، مع طبعا استمرار حالات النزوح وتكدس حالات أو النازحين في مناطق ضيقة في ما تبقى من قطاع غزة، مع عدم أو انعدام وجود أي نوع من أنواع المساعدة، يعني يكون هناك يعني محاولة للبقاء على قيد الحياة. المياه طبعا أصبحت شحيحة جدا، بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب، انقطاع التيار الكهربائي من بداية الحرب. مع دخولنا طبعا فصل الصيف، هناك الكثير من حالات الإغماء تحصل يوميا بسبب الحرارة في داخل ما يسمى طبعا بالخيام، وهي أصلا يعني أفران تؤدي إلى الكثير من الأمراض، منها طبعا مع انتشار الأوبئة والجرذان والقوارض وأيضا البراغيث والبعوض، أصبح يعني الجحيم ليلا نهارا. المياه الصالح للشرب أصبحت شحيحة جدا، مع انقطاع طبعا للكهرباء لتحلية المياه وتعقيمها لتجعلها لصالح للشرب في قطاع غزة. بالنسبة للمساعدات الإنسانية ما زالت شحيحة جدا، ما يدخل لا يتجاوز 10% من احتياجات قطاع غزة. الاحتلال يعني يبقينا بحالة ما بين الموت والحياة، بالإضافة إلى حالة لا سلم ولا حرب. طبعا تحدثت مساء أمس مع أحد أطباء العامين، وقال لي بالحرف الواحد أننا يعني سوف نعاني لأجيال قادمة بسبب نقص الغذاء والأمن الغذائي الذي يعانيه الجيل الذي يعني جيل الأطفال، يعني من هشاشة العظام، ممكن إذا كانت الأم حامل وولدة تكون هناك شوهات خلقية أو ضعف عام في أجساد الأطفال المواليد الجدد. يعني هذا يعني يدق ناقوس الخطر بأننا لن نعاني فقط أو لن تنتهي معاناتنا عند انتهاء الحرب أو حرب الإباد،
3: إنما تستمر لأجيال. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من قريتي بتيرة وخربثة بني حارثة غرب رام الله، واعتقلت أيضا قوات الاحتلال شابين من قرية صنورة جنوب جنين، كما اقتحمت بلدة قباطية وعدة أحياء في المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت صنورة فجرا واعتقلت الشابين سهر عامر عيسى ومعمر عمر عيسى عقب مداهمة منزلي ذويهما والعب بمحتوياتهما. وفي مدينة جنين اقتحمت قوات الاحتلال حي خلة الصحة وأطلقت قنابل صوت تجاه الأهالي، كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب المدينة وشنت حملة مداهمة وتفتيش للمنازل. وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 3 مواطنين من المحافظة، وأفادت مصادر أمنية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت حي كشيكي في المدينة ودهمت منازل وفتشتها واعتقلت المواطن شادي الشعبي ونجله حمزة. وأضافت المصادر أن قوى احتلالية اقتحمت اللبن الشرقية فجر اليوم ودهمت منازل وفتشتها واعتقلت منها الشاب رضا محمد عويسة. وفي بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود الطرياقي بعد دهم منزله في بلدة الطورة شرق البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وفي سياق آخر استولت قوات الاحتلال على مركبة في بلدة العبيدية شرق بيت لحمة، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت العبيدية ودهمت منزل المواطن جليل عليان ربابعي وفتشته واستولت على مركبته الخاصة. وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زعترة شرق بيت لحمة وتجولت في أحياء وشوارع البلدة. هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في خلة المية جنوب الخليلة. وذكر الناشط أسامة مخامرة أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رفاعية في خلة المية شرق يطا وهدمت بالجرافات منزلا مأهولا للمواطن إياد مصلح العمور يتكون من طابقين مساحته 600 مترا مربعا يأوي 3 عائلات تحتوي على 15 فردا. هدمت قوات الاحتلال ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة في منطقة البلاطة ترافقها جرافة عسكرية وهدمت ما تبقى من منزل يعود للمواطن عطا محمد ربيع. وقال ربيع إن المنزل مكون من طابق واحد وتبلغ مساحته 100 متر مربع وكان جاهزا للسكن. ويأتي هذا الهدم في إطار سياسة الاحتلال المتواصل التي تستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة، علما بأن سلطات الاحتلال كانت قد أخضرت نحو 8 منازل في منطقة البلاطة شمال بلدة بروقين بوقف العمل والبناء والهدم. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة كنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الاحتلال تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكا يرقى إلى أعمال العصابات التي تستولي على أموال شعب واقع تحت الاحتلال وتعيد توظيفها لخدمة أجنداتها السياسية والاستيطانية. وأكد فتوح في بيان اليوم أن أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة وليست منحة أو هبة من إسرائيل، وأن احتجاز ما يقارب 14 مليار شيكل والاستيلاء على أجزاء واستخدامها لتمويل أعمال إرهابية للمستوطنين يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الموقعة وقواعد القانون الدولي الإنساني ويعد عقوبة جماعية وابتزازا ماليا يستهدف تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وخنق الاقتصاد الوطني. وأضاف أن حكومة الاحتلال تستخدم سياسة السطو المالي كأداة من أدوات الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني، وتسعى من خلال تجفيف الموارد المالية إلى إضعاف قدرة المؤسسات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والاجتماعية في إطار سياسة ممنهجة لتفكيك مقومات الصمود الفلسطيني. أكدت دولة فلسطين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026 ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وضمان توفير الحماية للضحايا والناجين وتمكين الآليات الدولية المختصة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن تقرير الأمين العام يوثق حالات تثبت ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ذات طابع جنسي بحق الفلسطينيين تشمل أنماطا من التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، مؤكدا أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل جزءا محدودا من الحجم الحقيقي للانتهاكات. أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن بدء سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للدورة 56 لمجلس وزراء الإعلام العرب والمقرر عقدها يومي 14 و15 من أيلول 2026 في العاصمة الليبية طرابلس. وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي أن هذه الاجتماعات ستبحث سبل تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم نشر السردية الفلسطينية على المستوى الدولي بما يشمل صون الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف من خلال خطاب إعلامي منفتح وفاعل، إضافة إلى ترسيخ ثقافة السلام ونبذ العنف والتمييز والعمل على إبراز الصورة الحضارية للعالم العربي بمشاركة مختلف الفاعلين من دول ومنظمات واتحادات مهنية ومؤسسات المجتمع المدني. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة وذلك نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر، ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. وأخيرا ننتقل إلى حالة طقس مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
5: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر، الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يومي الجمعة والسبت أيضا ارتفاعات أخرى على درجات الحرارة، يوم الجمعة جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويوم السبت جو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الأحد تتأثر البلاد بموجة حارة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 28-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-17، نابلس 29-19، جنين وطوباس 32-21، أريحة والأغوار 38-27، طول كرم وقلقيلية 30-21، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
3: وننتقل إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. يصرف الدولار الأمريكي ب3.03 شيكل والدينار الأردني ب4.27 شيكل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.46 شيكل. ومن أسعار صرف العملات إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية معكم مستمعينا بمحافظة شمال الضفة الغربية جميعها سالكة ما عدا بروقين وكفر الديك وجمعين جميعها مغلقة، عنبتة تفتيش الخارج للداخل سالكة. وفي محافظات الوسط جميعها سالكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش الخارج للداخل سالك، حجز قلندية كثافة سير والعزرية تواجد للشرطة للخارج. وفي محافظات جنوب الضفة الغربية جميعها سالكة ما عدا راس الجورة وسعير والنبي يونس والفوار وجسر بيت أمر والعروب العجوري جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. وفي ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. منصور يطالب مجلس الأمن بضمان وصول هيئات الأمم المتحدة للتحقيق بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا. فتوح يقول إن مصادقة الكنيسة على تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة جريمة منظمة. والمعابر والحدود تعلن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي. نهاية هذه النشرة المفصلة من أمين 24، تحياتي لكم، كنت معكم أنا داليا قبهو من هندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل محمد أبو قلع، دمتم في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.

احنا مش بنغطي حدثه بس، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفيه.

كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم إذاعة من الناس وللناس، وما في جامعة أكبر من كلمة فلسطين. أمل 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم ولاء صالح، أهلا بكم. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال غرب خان يونس إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين بين منطقتي بطن السمين والحاوز غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تباشر اليوم بهدم ما تبقى من منزل في بلدة بروكين غرب سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. مستوطنون يقتحمون أطراف بلدة عجة جنوب جنين، وأعادت سلطات الاحتلال المستوطنين إلى المستوطنة المسمى ترسلة صانور المقامة على أراضي بلدة جبع والفند قومية جنوب جنين في أبريل الماضي بعد 20 عاما على إخلائها عام 2005. اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي تعقد اجتماعها الخامس في مقر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بمدينة رام الله برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس اللجنة علي أبو زهري لمتابعة التزامات دولة فلسطين في حماية التراث الثقافي وتعزيز حضور المواقع والعناصر الفلسطينية على القوائم الإقليمية والدولية. وزير الحكم المحلي يوقع المخصصات الإضافية للدورة الثانية من برنامج تطوير البلديات استكمالاً للمخصصات التي تم الإعلان عنها وتوزيعها في شهر كانون الثاني للعام الحالي. جهاز الضابطة الجمركية يتعامل مع 18 قضية خلال الساعات الماضية ويحيلها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وأربعة أجورات، الدينار بأربعة شواقل وثمان وعشرين أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي بثلاثة شواقل وسبع وأربعين أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.
5: نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن. نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة الثالثة عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج نبض الوطن عبر أثير إذاعة أمان 24. مستمعينا، الآثار الفلسطينية ليست حجارة نقلناها من جيل إلى جيل، ولا مواقع تاريخية تروى عنها في الحكايات، بل هي شواهد حية تؤكد عمق الوجود الفلسطيني على هذه الأرض، وتجسد هوية وطنية ضاربة في عمق التاريخ وفي جذور التاريخ أيضا. وفي ظل ما تتعرض له المواقع التراثية والأثرية في فلسطين من محاولات للتهويد والطمس والتزوير، تتعاظم المسؤولية الوطنية في حمايتها وصونها باعتبارها جزءا أصيلا من معركة الحفاظ على الهوية والرواية الفلسطينية. وانطلاقا من أهمية الحفاظ على هذا الإرث الوطني وهذا الموروث الوطني، نفذت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي العديد من المحاضرات وورشات العمل والمبادرات التوعوية والميدانية، وذلك لتعزيز ثقافة الحفاظ على الآثار والتراث وترسيخ الوعي الوطني لدى منتسبي المؤسسة الأمنية وأبناء المجتمع المدني. وكان آخر ذلك ورشة عمل بعنوان الهوية الوطنية وبناء الدولة والمجتمع الفلسطيني. وللحديث عن هذه الورشة وعن أهميتها وعن الفئات المستهدفة منها، يسعدنا أن نرحب وإياكم في الاستديوهات العميد أحمد فياض، مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد.
1: أهلا، أسعد الله مساءكم بكل خير، وتحياتي لك ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة المتميزة، ويشرفني جدا أن أكون معكم اليوم، وأشكركم على هذه المقدمة الطيبة.
0: أهلا بك معنا مجددا سيادة العميد. ولكن قبل الحديث عن هذه الورشة، دعنا نتحدث ونعرف المستمعين بشكل عام عن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي وطبيعة عملها واختصاصها، لا سيما أنه تم استبدال اسمها بالاسم السابق لها بالتوجيه السياسي مع إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة. حدثنا عن طبيعة عمل هذه الإدارة وعن الفئات التي تتعامل معها.
1: الإدارة العامة للتوجيه المعنوي هي إحدى الإدارات المتخصصة في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي. الإدارة العامة للتوجيه المعنوي هي الحارس الأمين للمنظومة الفكرية للمؤسسة الأمنية، وترتكز على بناء وصقل وعي وتحصين منتسبي الأجهزة الأمنية فكريا ووطنيا ومعنويا، وأهم مهمة هي ترسيخ عقيدة الولاء والانتماء فكريا ووطنيا ومعنويا من خلال لقاءات توعوية بالميدان ولجميع منتسبين الأجهزة، سواء في كتائب أو في جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية.
0: نعم، في ظل الظرف والوضع الراهن وما نمر به من تحديات سياسية وأمنية وفكرية، يأتي هنا الدور المحوري الذي تقوم به هذه الإدارة. حدثنا عن طبيعة العمل الذي تقوم به وأهمية التوجيه المعنوي في ظل هذه التحديات التي تواجه مجتمعنا الفلسطيني.
1: في الآونة الأخيرة والتحديات التي تمارس على الدولة أو السلطة الوطنية الفلسطينية، وخصوصا الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية هي الدرع الواقي والعمود الفقري للسلطة الوطنية وللدولة المستقبلية لدولة فلسطين. يرتكز دورها في الميدان الإدارة العامة للتوجيه المعنوي على التركيز مع الأجهزة على ترسيخ قاعدة الانضباط للمنتسبين، وتحصينهم فكريا ومعنويا لمواجهة أي إشاعات وأي أغراض محرضة ضد السلطة التي تمارس. فالأجهزة الأمنية هي الحصن المنيع الذي يقف في وجه هذه المؤامرات التي تحاك ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.
0: وأيضا لابد من تعزيز الوعي لهذه الفئات لمنتسبي المؤسسة الأمنية، وتعزيز الوعي لا يقتصر فقط على الوعي السياسي والوعي الوطني، أيضا لابد من تعزيز الوعي لديهم بضرورة حماية الآثار والتراث الفلسطيني. ومن هنا أتت ورشة الهوية الوطنية وبناء الدولة والمجتمع الفلسطيني. حدثنا عن هذه الورشة التي تم تنظيمها يوم أمس من قبل إدارتكم، وما الدوافع التي جاءت لتنظيم هذه الورشة في ظل هذا الظرف وهذا الوقت بالتحديد؟
1: نحن في هيئة التوجيه السياسي التوجيه الوطني والمعنوي وبقيادة سيادة اللواء أنور رجب،
0: نعم،
1: قمنا بعمل شراكات مع عديد من الوزارات والهيئات سواء محلية أو حكومية لعمل شكل متكامل فرحنا باتجاه أنه الأجهزة الأمنية ليست فقط هي تحصين حدود ومواقع،
0: نعم،
1: يجب تحصين فكري ووعي، وهو الخط
0: الأساس،
1: خط الدفاع الأول،
0: نعم،
1: لأي منتسب من منتسبين الأجهزة الأمنية. وبناء عليه تعاوننا مع وزارة الثقافة، لأنه هناك عندنا موروث فكري وهوية وطنية تمارس، يحاول الاحتلال سرقتها ويحاول الاحتلال طمسها،
0: نعم،
1: وليس فقط أنه يسرق الأرض، يسرق الفكر، يسرق صحيح. يسرق جميع موروثنا، يحاولوا أخذه وانتسابه لهم. فنحن بنحاول ان احنا نحول الاجهزه الامنيه، وطبعا هتكون في شراكات اخرى من خلال الجامعات والمدارس ومراكز الشباب، لتثبيت الهويه الوطنيه والموروث الفكري. فبناء عليه وضعنا خطه لذلك من اجل تقديمها لاجيالنا القادمه واجيالنا الحاليه، ان احنا نحاول نثبت هويتنا وموروثنا الفكري والمعنوي والمادي.
0: نعم، من خلال هذه الورشة ما هي أبرز الرسائل التي أرادت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي إيصالها للمعنوي؟

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أسعد الله مساءكم مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا في رام الله والقدس وبيت لحم على التردد 94.2، من الخليل وغزة على 97.3، ريحة 107، نابلس 105.6، من جنين 107.6، وأخيرا من طوباس على التردد 106. نذكر أيضا بالإمكان الاستماع إلينا من خلال البث المباشر على www.amin24.ps ومن خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تي في كولزون ومدى تي في. في حلقتنا لبرنامج ملف اليوم لهذا المساء نطرح قضية الطبيب الأسير حسام أبو صفية والأطباء الأسرى من خلف القضبان. ففي الوقت الذي يواجه فيه القطاع الصحي في غزة واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الكوادر الطبية والإمكانات المتاحة، يبرز ملف الأطباء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال باعتباره أحد أكثر الملفات الإنسانية حساسية. فاعتقال أطباء كانوا يؤدون واجبهم في علاج المرضى والجرحى يثير تساؤلات تتجاوز المصير الشخصي لهم، لتطال حق المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية ومدى احترام الحماية التي يكفلها القانون الدولي للعاملين في المجال الطبي أثناء الحروب. وفي مقدمة هؤلاء يأتي الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي أثار اعتقاله اهتماما واسعا على الصعيد المحلي والدولي في ظل الغموض الذي يحيط بظروف احتجازه والإجراءات القانونية المتخذة بحقه، إلى جانب استمرار احتجاز عدد من الأطباء والطواقم الطبية من قطاع غزة. وما بين الحاجة الملحة إلى خبراتهم داخل المستشفيات واستمرار احتجازهم، تتصاعد التساؤلات حول أوضاعهم داخل السجون، وما إذا كانت حقوقهم القانونية والإنسانية تحترم وفق المعايير الدولية. وقبل أن نبدأ في ملفنا لهذا اليوم نستمع إلى تقرير الذي تقرأه علينا الزميلة حور المصري.
1: لم يقتصر استهداف الاحتلال المنظومة الصحية الفلسطينية على قصف المستشفيات وتدمير المرافق الصحية وقتل وإصابة الطواقم الطبية في قطاع غزة، بل امتد ليطال الأطباء أنفسهم عبر حملات اعتقال استهدفت بصورة رئيسية أطباء من القطاع كانوا يؤدون واجبهم الإنساني في علاج المرضى والجرحى في ظل ظروف كارثية وغير مسبوقة. وباعتقالهم لم يحرم هؤلاء الأطباء من حريتهم فحسب، بل حرم آلاف المرضى من خبراتهم، وفقد القطاع الصحي جزءا من كوادره الأكثر تأهيلا في وقت بلغت فيه الحاجة إليهم ذروتها. وتشير المعطيات الموثوقة إلى أن غالبية الأطباء المعتقلين هم من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات ورؤساء أقسام وأطباء استشاريون وأصحاب تخصصات دقيقة، اعتقلوا خلال اقتحام المستشفيات أو أثناء تنقلهم أو بعد إخضاعهم لإجراءات احتجاز ميدانية، ولا يزال العديد منهم رهن الاعتقال التعسفي دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة في انتهاك صارخ للضمانات الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي. وأكد خبراء الأمم المتحدة إلى أن استمرار احتجاز الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يعكس نمطا ممنهجا من استهداف الكوادر الطبية الفلسطينية، ويشكل جزءا من سياسة أوسع تقوض قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في أداء وظائفها، مؤكدين أن العاملين في المجال الطبي يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن حرمانهم من أداء رسالتهم الإنسانية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية جنيف وغيرها من قواعد القانون الدولي. وتكشف إفادات الأسرى المحررين وتقارير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية أن الأسرى الأطباء يتعرضون شأنهم شأن سائر الأسرى الفلسطينيين لظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والحرمان من العلاج والتجويع والاكتظاظ والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إلى جانب استمرار احتجاز عدد منهم لفترات طويلة دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية تتوافق مع المعايير الدولية. وتشير التقارير الحقوقية إلى أن منظومة الرعاية الصحية داخل سجون الاحتلال تعاني من اختلالات جسيمة، وأن الإهمال الطبي أصبح سياسة ممنهجة تتجلى في تأخير تقديم العلاج والمماطلة في تحويل المرضى إلى المستشفيات وتأجيل العمليات الجراحية وغياب الفحوصات الدورية وعدم توفير الرعاية اللازمة للحالات المزمنة والخطيرة، الأمر الذي أدى إلى تدهور الحالة الصحية للعديد من الأسرى ووصول بعضهم إلى مراحل مرضية متقدمة واستشهاد آخرين نتيجة الحرمان من العلاج أو التأخر في تقديمه. لإذاعة أمن 24 حور المصري.
0: إذن يعني بعد هذا التقرير الذي سلط الضوء على واقع الأطباء الفلسطينيين المعتقلين وفي مقدمتهم الدكتور حسام أبو صفية، تتضح أبعاد هذا الملف التي تتجاوز الجانب الإنساني لتشمل جوانب قانونية، جوانب حقوقية وصحية أيضا في ظل الظروف التي يشهدها قطاع غزة. للحديث بمزيد من التفاصيل عن أوضاع الأطباء الأسرى وظروف احتجازهم وما تكشفه المعطيات المتوفرة حول قضاياهم، إضافة إلى الجهود الحقوقية المبذولة للمطالبة بالإفراج عنهم، يسعدنا ويسرنا أن نستضيف الخبير في شؤون الأسرى الأستاذ حسن عبد ربه. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ حسن.
2: أهلا بكم والحرية للأسرى والرحمة للشهداء، يسعد أوقاتكم.
0: يسعد أوقاتك بكل الخير. يعني نتحدث عن، نبدأ من قضية الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، ماذا تكشف هذه القضية عن واقع الأطباء الفلسطينيين المعتقلين وما شاهدناه في الأيام الأخيرة؟ يعني يشير إلى انتهاك واضح لكل المعايير، لا سيما طبعا الأطباء من قطاع غزة في ظل الحاجة الماسة إلى الكوادر الطبية. تفضل.
2: يعني بالتأكيد قضية الدكتور الطبيب حسام أبو صفية ليست الوحيدة، وإن كانت هي الأكثر بروزا وظهورا نظرا للخصوصية التي يتمتع بها ويتسم بها الدكتور حسام أبو صفية، من حيث استهداف نجله بقتله واستشهاده، ومن حيث استهدافه كمدير لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، وللدور الأخلاقي والإنساني والمهني الطبي الذي مارسه خلال الإبادة الجماعية والعدوان على قطاع غزة. الرئيسية حسام أبو صفية يتعرض إلى إحفاظ قصرية، يتعرض إلى تعذيب، إلى تجويع، إلى إذلال وامتهان الكرامة، يتعرض إلى ضغط نفسي وعصبي وإلى إحمال طبي مقصود ومتعمد يمارس بحقه، وكل التدخلات

0: حجز داخل سجون الاحتلال في أوضاع مأساوية لا تقل سوءا عما يعيشه بقية الأسرى آلاف الأسرى من أبناء شعبنا، حيث لا زال الاحتلال يحتجز أكثر من 9400 أسير بينهم نحو 1300 من قطاع غزة، يصنفهم الاحتلال كمقاتلين غير شرعيين. الأسير الطبيب سام أبو صفية هو واحد من قرابة 20 طبيبا فلسطينيا هم يعني محتجزون ومعتقلون أسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم الدكتور عدنان البرش الذي استشهد وقتل خلال التحقيق معه في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو أيضا من أشهر الأطباء العاملين في قطاع غزة.
1: نعم، يعني عند ما زارت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الدكتور حسام قال لهم هذه آخر مرة ستراني فيها، لقد أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني ولا أرى نفسي حيا، يعني هذه هي النهاية، هذا ما آخر الكلمات التي تحدث بها أمام جمعية أطباء لحقوق الإنسان أثناء الزيارة الأخيرة. يعني الوضع القانوني للدكتور حسام أبو صفية، وأنت تحدثت الآن أيضا هو ليس وإن كانت لخصوصية حالته وليس الطبيب الوحيد المعتقل، وإلى جانب الأسرى الآخرين سواء كان الأطفال أو النساء أو يعني كبار السن ممن لديهم أحكام وممن يعني رهن الاعتقال الإداري، نتحدث عن أين تقف الإجراءات المتخذة بحقه ومبررات استمرار احتجازه حتى الآن؟
0: يعني إذا كنا سنتحدث عن مبررات الاعتقال والاحتجاز والتوقيف، لا يوجد أي مبررات. هناك ذرائع تتحدث بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته بأنه كان يقدم خدمات لحركة حماس أو لمقاتلين من حماس أو غير ذلك، علما بأنه كان مديرا للمشفى، ومما لدوره وواجبه الإنساني والمهني أن يقوم بتقديم العلاج الطبي لكل من يحمه بحاجة إلى ذلك بغض النظر عن هويته وعن جنسه وعن انتمائه وعن مكان عمله أو كيفية إصابته أو غير أو طبيعة المرض الذي يعاني منه. وبالتالي هو كان يطلع بدوره بمسؤولية أخلاقية بحصانة من المجتمع الدولي كما كطبيب يمارس دوره المهني والطبي في داخل مستشفى في داخل قطاع غزة في زمن الحرب وزمن العدوان وزمن الإبادة. الاحتلال الإسرائيلي التهم هي جاهزة أنهم يقدم خدمات وما إلى ذلك أو تسطر عن معلومات كانت بحوزته أو غير ذلك، هذا كله ذرائع تتحجج بها. الاحتلال ابتكر لنفسه ما يسمى بقانون المقاتل غير الشرعي، وهو أشبه بقانون الاعتقال الإداري المطبق في الضفة الغربية، وهذا بحد ذاته يعني لا يوجد توصيف قانوني دولي له أو مثيل له على الإطلاق، وإنما من الاحتلال الإسرائيلي للإبقاء على معتقلين من قطاع غزة قيد الاعتقال دون مصوغات قانونية لإدانتهم ومحاكمتهم، وبالتالي هم يتهربون من عقد أي جلسات حقيقية لمناقشة لوائح الاتهام أو لتمكين المعتقلين سواء كان الدكتور حسام أو غيره.
1: نعم، يعني نتحدث الآن أيضا نعم يعني ربما الدكتور حسام هي حالة من العديد من الحالات داخل سجون الاحتلال، لكن من خلال متابعتكم لملف الأسرى طبيعة الظروف التي يحتجز فيها الأطباء كأطباء، يعني هل رصد نمط مثلا متشابه من الانتهاكات سواء كان في الاعتقال التحقيق داخل السجون، يعني هل أكثر أم أقل أم يوجد نظام مختلف في معاقبة الأسرى الفلسطينيين في السجون؟
0: يعني أعتقد أن نموذج الدكتور حسام أبو صفية هو نموذج صارخ للحالة القاسية والصعبة والمؤلمة التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيين الذين هم قيد الاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي. هم ينتقمون منهم وينتقمون منهم بشكل واضح من خلال عملية الملاحقة ومن خلال الاعتقال، من خلال التعذيب في أقضية التحقيق، من خلال الإخفاء القسري، من خلال حجب المعلومات ووقف ومنع أي زيارات لهم مع الصليب الأحمر أو حتى المحامين بكثير من الأحيان، وفي أيضا عدم توفير الزيارات العائلية التي هي أصلا متوقفة منذ أكثر من عامين ونصف في كافة السجون والمعتقلات. وبالتالي نحن أمام أوضاع كارثية واستثنائية مر بها الدكتور حسام أبو صفية، وقد تكون في أكثر صعوبة من بقية الأسرى والمعتقلين للضغط عليه وتهديده وابتزازه نظرا لموقعه وأهميته وخدمته.

0: خلال وجوده على رأس عمله كمدير لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.
1: أيضا إذا ما تحدثنا عن الصعوبات التي تواجهها مؤسسات الأسرى في متابعة ملفات سواء كان الأطباء المعتقلين من القطاع أو الأسرى بشكل عام المعتقلين من القطاع من حيث الوصول للمعلومات التواصل معهم أو ضمان حقوقهم القانونية وحقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة.
0: نعم، لا يوجد أي حقوق قانونية حقيقة عندما يكون هناك يفرض قيود مشددة على زيارات المحامين أو المؤسسات الدولية، وحتى اليوم الاحتلال بالمناسبة هو يفرض قيودا مشددة وتامة ومطلقة على اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بزيارتهم للأسرى والمعتقلين، والاستمرار في سياسة الإخفاء القسري التي هي بحد ذاتها تجاوز وانتهاك واضح لكل المعايير الدولية ولأبسط الحقوق المكفولة للمعتقلين، هو انتقاد المحامين، هو كمان الحصول على الزيارات العائلية الاجتماعية بشكل منتظم، وهذه قضايا غير موجودة على الإطلاق حتى الآن.
1: نعم، يعني إذا أيضا ما تحدثنا عن منظور القانون الدولي فيما يتعلق بالحماية التي يعني من المفترض بالأساس أنه يتمتع بها العاملون في المجال الطبي تحديدا أثناء أداء عملهم والحقوق التي يجب أن تكفل لهم في حال الاعتقال أو الاحتجاز.
0: نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي هو نسف كل قواعد القانون الدولي والقواعد الإنسانية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وهو لم يترك أي مجال لأي صيغة من الصيغ القانونية المفقولة كحقوق للمعتقلين التي تنسجم مع اتفاقيات جنيف واتفاقيات مواهبة التعديل وغيرها من الحقوق التي يختلف القانون الدولي للأسرى والمعتقلين. وقضية اعتقال الأطباء هو مخالف كما الصحفيين أيضا والإعلاميين، يخالف أبسط الحقوق الأساسية لهؤلاء في تأدية دورهم وواجبهم القيمي والأخلاقي والمهني.
1: نعم، أيضا ما تنتظرونه اليوم كمؤسسات عاملة في إذا انقطع الاتصال بالأستاذ حسن عبد ربه الخبير في شؤون الأسرى. كنا قد تحدثنا عن يعني رصد حالات الإهمال الطبي المتعلقة بقضايا الأسرى ككل وقضايا الأسرى الأطباء وتحديدا ما يعني جرى في الآونة الأخيرة بحق الأسير الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.

طبعا كما تحدثنا يعد ملف الأسرى والأسيرات من أبرز القضايا الوطنية والإنسانية لما يعكسه من معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال على مدار سنوات طويلة، وشملت اعتقالات من مختلف فئات المجتمع، من أطفال، من نساء، من طلبة، من عمال، من أكاديميين وصحفيين وأطباء، في ظل ظروف احتجاز صعبة. هذه الظروف تتضمن الحرمان من الحقوق الأساسية والإهمال الطبي والعزل، وحرمان الأسرى من التواصل المنتظم مع ذويهم.

0: إذن يعني كما تحدثنا يواجه الأسرى أوضاع إنسانية معقدة، حيث تتواصل المطالبات المحلية والدولية بضرورة احترام حقوقهم وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة ووقف جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل أماكن الاحتجاز. مرة أخرى من جديد ينضم إلينا السيد حسن ربو الخبير في شؤون الأسرى، أهلا ومرحبا بك معنا مجددا.
1: أهلا بكم والحرية للأسرة، يسعد أوقاتكم.
0: أهلا بك. يعني كنا قد تحدثنا عن المسارات القانونية والحقوقية المتاحة للدفاع عن الأطباء المعتقلين وعن عموم الأسرة ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في انتهاك هذه الحقوق المتعلقة بهم. تفضل.
1: نعم، يعني من أبسط الحقوق لأي معتقل، لأي سجين، لأي أسير في العالم، أن حقه أن يعرف طبيعة التهم المنسوبة له وما هي بنود لوائح الاتهام، ومن حقه أيضا أن يدافع عن نفسه وأن يدفع ببراءته من أجل رفع الظلم والقهر والضغوطات التي يتعرض لها، وأيضا معرفة طبيعة الإجراءات التحقيق التي فرضت على المعتقل داخل السجون. يعني ما تعرض له الدستور حسام أبو صفية تعرض إلى التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي وإلى سوء المعاملة وامتهان الكرامة وإلى التجوية وإلى التهديد وإلى امتهان الكرامة وإلى الإخفاء القسري في معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه تشكل عناصر ضاغطة باتجاهه، وكل هذا أيضا هو مخالف للمعايير الدولية التي تكفل للمعتقل حقه في الدفاع عن نفسه وأيضا الدفع باتجاه حصوله على البراءة وتخليص حجة الاعتقال. ولكن الاحتلال الإسرائيلي هو تجاهل كل هذه المفاهيم وكل هذه المعايير وانتهكها بشكل صارخ، بشكل يصل إلى الجرائم. عندما نتحدث عن إخفاء قسري، هذا مخالف في أبسط الحقوق، لأن يعرف المعتقل مكان احتجازه وطبيعة الاحتجاز والتهم المنسوبة له، أيضا لا يلتقي بالمحامي بشكل منتظم للحصول على الاستشارات القانونية، لا يعامل معاملة لائقة ومعاملة أخلاقية وإنسانية، لا يتوفر له الغذاء ولا يتوفر له العلاج كما يجب، ولا يحصل على الزيارات العائلية المنتظمة وفق المعايير الدولية، وهذا كله أيضا يخالف القانون الدولي. والأهم من كل ذلك، يعني مبدأ الاعتقال لطبيب وهو على رأس عمله كمدير لمستشفى يعمل تحت الضغط في حال نزاع وفي حال عدوان وفي حال قتل وتدمير وإبادة جماعية، هذا كله يخالف حماية الأعيان المدنية والطواقم البشرية والكوادر البشرية التي تعمل في هذه المؤسسات. الأطباء هم يحصلون وهكذا وفق المفاهيم الدولية على نوع من الحصانة ما دام يؤدون دورهم وواجبهم المهني والإنساني، كما الإعلاميون والصحفيون أيضا من حقهم الحصول على المعلومات وتغطية الأحداث والجرائم وما يحدث في داخل قطاع غزة. ولكن شهدنا كيف استهدفت المشافي والعيادات والمراكز الطبية، شهدنا كيف تم استهداف أيضا الإعلاميين والصحفيين وقتل، وحيث استشهد أكثر من 260 شهيدا من الإعلاميين والصحفيين من أبناء شعبنا في هذا الاستهداف. وبالتالي يعني الجرائم الموجودة بحق المعتقلين وخاصة اليوم من قطاع غزة الذين لا زال الاحتلال يمعن في تصنيفهم كمقاتلين غير شرعيين، هو مؤشر واضح على مدى بشاعة وفظائع الجرائم التي يعني ترتكب بحقهم على مدار الساعة. يعني ليس هناك أدل من حادثة قبل أيام قليلة أطلق سراح أحد الأسرى من قطاع غزة وكان خاطب، علما بأن أهله قد أقاموا له بيت عزاء له والاثنين من أشقائه، بأنهم استشهدوا على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، ليتضح بعد أكثر من عامين ونصف بأنه كان أسيرا ومعتقلا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ليخرج إلى الحياة من جديد إلى أسرته وخطيبته وعائلته. لا يوجد ما هو أفظع وأكثر بشاعة وأكثر سادية وإجراما من هذه المعطيات وهذا التعامل من خلال سياسة الإخفاء القسري.
0: نعم، أيضا فيما يتعلق بتعامل سجون الاحتلال مع الأسرى عند الخروج لزيارة المحامين أو لجلسات المحاكم، يعني كما حدث من إدارة سجن النقب.
1: نعم، يعني هذا امتهان للكرامة وهذا شكل من أشكال التعذيب، وهذا يدفع باتجاه أن يقدم الأسرى على اتخاذ خطوات برفض الخروج للقاء المحامين عندما يتم تكبيل الأسير وعصب عيونهم وإلقائهم على الأرض، على أرضية الزنزانة أو أرضية الكرفان في داخل المعتقل في النقب تحت أشعة الشمس لعدة ساعات، وعدا عن الإذلال، عدا عن الإساءة لهم، عدا عن توجيه لغة التهديد والوعيد وتجويعهم وتعطيشهم أيضا، كل هذا يدفع باتجاه أن يرفض الأسير الخروج إلى لقاء المحامي، وهذا يعني بطبيعة الحال هو ينتقص من حق الأسير في الالتقاء مع المحامي تماما، كما أن اللقاءات مع المحامين لا تكون بالخصوصية المطلوبة من حيث أن يكون هناك اللقاء وجاهي ما بين المحامي وبين المعتقل، من حيث أن يتمكن المعتقل من الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة، وأن لا تكون هذه اللقاءات أمام أعين وتلصص بشكل مباشر من قبل السجانين أو جنود الاحتلال الإسرائيلي، لأن ذلك انتقاص من حق الأسير في الحصول على الاستشارة القانونية، وانتقاص من حق المحامي في قضية الالتقاء وخصوصية الالتقاء مع موكله داخل المعتقل.
0: إذن مرة أخرى أشكرك كل الشكر السيد حسن عبد ربه الخبير في شؤون الأسرى، شكرا لك. إذن يعني تحدثنا عن قضية الدكتور حسام أبو صفية باعتبارها من القضايا التي حظيت باهتمام واسع، فقد عرف الطبيب بدوره الإنساني في تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى في قطاع غزة خلال الظروف الصعبة التي عاشها في القطاع قبل أن يتعرض للاعتقال، وأيضا يعني لا يقتصر الموضوع فقط على اعتقال الطبيب حسام أو الأطباء بشكل عام، إنما يعني يمتد الأمر ليشمل كافة الأسرى في سجون الاحتلال من الأطفال والنساء وكبار السن. إذن قضية الأسرى وفي مقدمتهم الأطباء، الأسرى تظل قضية إنسانية ووطنية تستوجب استمرار الجهود القانونية والحقوقية والإعلامية للتعريف بمعاناتهم والعمل على ضمان حقوقهم والمطالبة بالإفراج عنهم بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل حماية جميع المعتقلين. يعني في الختام لا يقتصر ملف الأطباء كما تحدثنا عن كونه قضية تخص أفراد حرموا من حريتهم، بل يمتد لشكل اختبار لمدى الالتزام بحماية الطواقم الطبية وصون حق المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية، ومن بين استمرار احتجاز الأطباء الذين يشكلون جزء أساسي من المنظومة الصحية في القطاع تحديدا، وتصاعد المطالبات الحقوقية بالإفراج عنهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، يبقى هذا الملف حاضر بوصفه قضية إنسانية وقانونية بالدرجة الأولى تتطلب تحرك دولي أكثر فاعلية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية العاملين في المجال الطبي. إذن إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، أشكر زميلي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي محمد أبو قرع، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولا صالح، في أمان الله.
2: نظرة عميقة وتحليل شامل نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: معكم ما ولا صالح، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة إلى 73,118 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع الطواقم المختصة من الوصول إليهم. رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من نوفمبر للعام الجاري موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. هذا وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون. قوات الاحتلال تباشر اليوم بهدم ما تبقى من منزل في بلدة بروكين غرب سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. مستوطنون يقتحمون أطراف بلدة عجة جنوب جنين، وأعادت سلطات الاحتلال المستوطنين إلى المستوطن المخلى في صانور المقامة على أراضي بلدة جبع والفند قومية جنوب جنين في إبريل الماضي بعد 20 عاما على إخلائها. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية شرق جنين. وزير الحكم المحلي يوقع المخصصات الإضافية للدورة الثانية من برنامج تطوير البلديات استكمالاً للمخصصات التي تم الإعلان عنها وتوزيعها في شهر كانون الثاني للعام الحالي. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. يصرف الدولار الأمريكي 3 شواقل و4 أجورات، الدينار الأردني 4 شواقل و28 أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي 3 شواقل و47 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: حق الله وحق الدين وعزة رب العالمين نموتوا لآخر واحد فينا وتتحرر أرض فلسطين. ولازم يوم تطل الشمس وتتعمر يافا ونابلس، نكبر ونصلي في القدس في حيفا وأريحا وجنين. نصرك نصرك بإذن الله، نصرك بإذن الله يصير، وغزة آخر صبرك خير. ما نرضو بغير التحرير وإحنا بالعزة عايشين. نموتوا لآخر واحد فينا وتتحرر أرض فلسطين.

انت الفارس وقت الحرب، نسمع صوت رصاصك طرب، صيتك واصل واسمك ضرب، واسمك بين الخلق والناس، بين الخلق والناس.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: خطوط الروح هذه، روح الروح.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم داليا قبها، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,118 شهداء وأكثر من 173 ألف مصابة منذ 7 من تشرين الأول لعام 2023. الرئيس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يقول إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الاحتلال تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكا يرقى إلى أعمال العصابات. قوات الاحتلال تغلق دوار البادية شرق جنين وأقامت حاجزا عسكريا وعرقلت حركة المواطنين عليه، كما وضعت مكعبات اسمنتية تمهيدا لإقامة نقطة عسكرية وشددت من إجراءاتها العسكرية على طول الطريق الواصل بين قرية الجلمة ومداخل القرى والبلدات على طول الشارع الالتفافي. قوات الاحتلال تهدم منزلا مأهولا يتكون من طابقين مساحته 600 مترا مربعا يأوي ثلاثة عائلات في خلة المي جنوب الخليلة. مستوطنون يقتحمون أطراف بلدة عجة جنوب جنين. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة، وذلك نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. وفي ساعة المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواكل وثلاث أجورات، والدينار الأردني بأربعة شواكل وسبع وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل وست وأربعين أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

أسعد الله مساءكم مستمعي راديو أمن 24 في برنامج وبعدين مع حلقة جديدة وموضوع جديد معي راوية أبو زهيري. وزي كل مرة بدنا نسلط الضوء اليوم على إشكالية وشيء سمعناه في الشارع الفلسطيني بين الفاهم واللي مش فاهم. فإحنا اليوم قررنا إنه نكشف الستار على الأشياء اللي مش مفهومة في هذا الموضوع، فخليكم معنا في إلغاء أمر حبس المدينة. وقبل ما ندخل في موضوع إلغاء أمر حبس المدين بحب أشكر كل اللي علقوا على الحلقة السابقة بتساؤلات وعلقوا بتعليقات إيجابية، وبحب أشكر كمان اللي علق بتعليقات سلبية اللي بأكد إنهم هم حضروا البرنامج، فشكرا جزيلا سواء سلبا أم إيجابا. وبخص في الذكر اللي حكى لي إنه إحنا منورين وإنه موفقين وكل هاي التفاصيل، أتمنى من الجميع إنه يتمنى الخير لهذا البرنامج زي ما إحنا كمان بنتمنى للجميع الخير، خاصة في الأمور القانونية. وقبل ما ندخل في موضوع الحلقة حبينا إنه إحنا نشوف الشارع الفلسطيني شو رأيه في إلغاء أمر حبس المدين، فعملنا مقابلات ومقتطفات مع مواطنين فلسطينيين عن هذا الموضوع. خلينا مع بعض نسمعه وبعدين بنعرف ضيوفنا.

0: الحبس ما بيحلش مشكلة، بس يعني يحبسوا على أساس يعني احترازه أو تأديب شوية، يحسسوه إنه شيء في الحبس، ما يخلوش ما بطل مطلق الصراحة. لازم في شيء اسمه خوف، بدون ما في خوف العالم بتمشيش.
1: السجن ما مش حال، لأنه المدين بصف إنه بده يضل يعاني في الموضوع هذا. فمن الأفضل إنه يدور له حلول تانية. يعني عندي لزوم، عنده شك خصه ليا، عنده ده ممكن طريقة تانية. أما إنه يجي على طول السجن بصير عملية، بصير أصلاً عداوة بين الناس على الموضوع هذا. المفروض يكون في حلول.
2: مش حمس، ديش حمسة، مش حمسة. في عندك أملاك بدك تحتز عليها، ما بيحع على المزاد عشان هو يتأدب ويسد. ما ضلناش أنت في السنة ما تسويش توفريش خلص دخان بالداخل، بالداخل كل يوم 50 شيكل، احسبيها على 365 يوم، في عندك 18,000 شيكل بالداخلي تقدر توفر منهم 1,000 دينار. يعني افترض أنا هاي في جيبتي معي أصولة أمانات حوالي 25 وصل أمانة، أنا مدين الناس بس أنا ما بشتاكله. يعني أنا عندي مثلاً لازم في 4 في 5 3 اللي عدى واحد يزيد من مصرياتي، ما حصلش معه بس مش حقا راس ولا حقا عليه. قعدت معه قبل 3 أيام قلت له قصة أيام بتصير، وجاب لي أول دفعة 500، بلش قصة تبطل عليها هي على آلية تقسيط. كديش تقدر في الشهر 300 400 500 قصة أيام.
3: يعني أنا حبسته 90 يوم مثلاً، بدي أرجع له حقه؟ مش راح أرجع له حقه، حبسه وما استفاد إشي، وبس إنه حبس وحرمه من أولاده ومرت. يعني من شغلات كثير إحنا لازم نطلع لبعض، ننظر لبعض.
4: طبعا يعني إحنا إذا شفنا في الآراء كلياتها، يعني أنا مستغربة بصراحة ضد إلغاء أمر الحبس، مما بدل إنه المجتمع الفلسطيني مجتمع حقيقة إنساني. ننتقل لضيوفنا في الاستوديو واللي كانوا معنا وسمعوا آراء الناس. راح أبلش بيميني الأستاذ سعادة القاضي الأستاذ مؤنس أبو زينة، أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا بك أستاذ راوية، وتحياتي لك ولعطوفة نقيب المحامين ضيفك الفاضل ولكل المشاهدين.
4: ومعي صديقي العزيز عطوفة نقيب محامين فلسطين الأستاذ فادي عباس، أهلا وسهلا بك.
6: أهلا وسهلا أستاذ راوية لك وللضيف الكريم ولجمهور المستمعين.
4: بداية قبل ما ندخل في آراء الشارع الفلسطيني، الشخص اللي هلأ بسمع البرنامج وبده يعرف شو هو إلغاء أمر حبس المدين، تقدر تقول لي سعادة القاضي مؤنس أبو زينة شو فكرة إلغاء أمر حبس المدين بالنسبة للشارع الفلسطيني في الوضع الحالي؟
5: يعني إجمالا بداية، حبس المدين هو إجراء تنفيذي نص عليه قانون التنفيذ. حبس المدين هو حسب فلسفة المشرع إجراء استثنائي وليس أولي. حبس المدين يتصل بشخص المدين ولا يتصل بماله، وحبس المدين يأتي بعد اتخاذ عدة ضوابط وإجراءات من قاضي التنفيذ. إذا كنا نتحدث عن إلغاء حبس المدين، إحنا طبعا كمجلس قضاء بحب أوضح أنه جهة تطبق القانون لا تملك القانون، وإنما تطبق المواد والقانون. لأنه إلغاء حبس المدين يحتاج إلى عدة ضوابط، وأنا من وجهة نظري أنه التعديلات التشريعية الأخيرة جاءت بالكثير من الضوابط والمعايير التي توازن ما بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين.
4: هلأ فعليا إذا إحنا نأخذ فكرة الأستاذ مؤنس في موضوع أنه إلغاء حبس المدين بحتاج إلى عدة ضوابط، وهاي الفكرة ممكن مش ممكن، خليني أحكي، إحنا ما بدنا كل واحد يحكي وجهة نظره، مش رح نقدر نحكم على وجهات النظر، ولكن كيف ممكن يعني إحنا هلأ مع حفظ الألقاب، يعني عطوفة النقيب يعني احترامك واجب على الجميع، بس ولكن إحنا بتعودة أنا والأستاذ فادي إني أحكي له أبو العباس، فيعني بدكم تأخذوا معي في هذا الموضوع. أبو العباس، مع الوضع الاقتصادي اللي موجود، ومع فكرة إنه فعلياً فيش رواتب، ومع فكرة إنه في تضييق كثير شديد على الناس، عن جد الناس طفرانة، هلأ فكرة الحبس المدين وإلغاء أمر الحبس المدين، إحنا كنقابة محامين شو رأينا في هذا الموضوع بالمواءمة مع الحقوق؟ يعني في حقوق كمان في الموضوع.
6: يعني بلا شك زميلتنا الأستاذة راوية إنه شعبنا الفلسطيني اليوم يعاني من غمة وحالة يعني غير مسبوقة في إطار مشروع تصفوي يستهدف وجودنا في هذا الأرض، وبطبيعة الحال يعني هذا المشروع بخطورته هو له ارتدادات على واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، واللي عمليا يعني تعمقت وتتعمق يوميا حالتنا الاقتصادية بالمفهوم السلبي في ظل يعني عمليا انسداد الأفق العمل عند المواطنين، حالة الحصار المالي التي تعاني منها خزينة دولة فلسطين في ظل يعني موضوع المقاصة وعدم تحويلها، وبالتالي يعني أصبح اليوم الشعب الفلسطيني بيعيش حالة ومؤسساته بالضرورة حالة معقدة في الجانب الاقتصادي، اللي هي عمليا بتأثر على قدرته على إدارة حياته اليومية، وبالتالي بالضرورة تؤثر على التزاماته المترتبة له للغير، وبالتالي يعني هذا بالضرورة في ظل هذه المعطيات وفي ظل هذا الواقع يتولد حالة من التحركات من المواطنين اللي عمليا تضرروا لجهة إعلاء صوتهم للمطالبة بتدخلات معينة لوقف حبس المدينة. وهذا الأمر يعني منطقي جدا أن نسمع هذه الأصوات في ظل هذا الوضع، لكن في واقع الحال ما يحكمنا هو القانون، وعملية العملية التشريعية هي بالأصل يعني مسألة يختص فيها مجلس تشريعي، والتدخل التشريعي في إطار تعديل قانون هي مسألة مش مسألة بسيطة، تحديدا أنه نحن اليوم يعني نقول أننا نعيش في حالة استثنائية وفي ظرف استثنائي، والتدخل التشريعي هو وارد في إطار الحالة الاستثنائية الفلسطينية من خلال المادة 43 اللي منحت السيد الرئيس في حالة الضرورة إعمال صلاحياته لغايات إجراء التدخل التشريعي. وهذا يعني عمليا عشان يكون في تدخل تشريعي وواقع الحال نحتاج إلى يعني نقاش مجتمعي واسع بغض النظر شو سياق النقاش التشريعي القائم. وفيما يتصل بخصوص موضوع قانون التنفيذ اللي هو زي ما تفضل سعادة القاضي مؤنس بالتوضيح أنه القضاء مكلف في تطبيق القانون، أنا أؤكد على حقيقة أن أمر الحبس في السياق الفلسطيني وردت في أضيق الأحوال، والاستثناءات هي والاستثناء هو واقع الحال لجهة إصدار أمر الحبس. ويمكن أنا بدي أستزيد وأضيف أقول أنه الحبس في واقع القانون التنفيذي الفلسطيني النافذ يتجه أو خلينا نقول يتم تطبيقه في مواجهة المدين إما الممتنع، وهذا مهم جدا التجديد عليه، الذي يمتنع عن الوفاء بالتزاماته أو الذي لم يراعي الإجراء القضائي.
4: هون أستاذ فادي اسمح لي، هون أنت حطيتنا في مكان فعليا بنحط حاليا في ملفات الدعاوى عند الأستاذ مؤنس. هلأ هون إحنا بنفرق بالقضاء زي ما حكى الأستاذ فادي بين المدين الممتنع ولا المدين، عفوا أستاذ فادي بس صلح لي،
6: الذي لم يراعي الإجراء القضائي،
4: الذي لم يراعي الإجراء القضائي وفعليا هذا
6: إذا بس أنا سمحتي لي بس أكمل فكرتي، بمعنى بقراءتي لقانون التنفيذ كمحامي من يراعي الإجراءات أمام قاضي التنفيذ كما وردت وإن لم يكن على مقدرة أو كفاءة مالية لسداد الدين لا يصدر له أمر حبس في الحالة الفلسطينية، وبالتالي نجد أن أوامر الحبس عمليا تصدر في مواجهة إما الشخص الممتنع أو إما الذي لم يراعي تطبيق الإجراء القضائي، وهذا تحدي على الدولة وعلى المؤسسة بوجوب توعية المواطنين في آلية مراعاة الإجراء القضائي عند الذهاب أمام قاضي التنفيذ لتجنب إصدار الأمر.
4: خليني أوضح الموضوع بطريقة عامية، لأنه يعني الموضوع اللي ينفهم للجمهور الناس، يعني باختصار أنه القضية التنفيذية لما بتروح للشخص المواطن العادي في أشياء بتنحط على قائمة التبليغ بتحكي فيها مدد قانونية لازم يتراجع فيها ملف الدعوة. المدد هاي إذا أنت ما رجعت فيها خلال هاي المدة، مثلا زي ما حكى تفضل أبو العباس، هاي المدة بنبني عليها أنك أنت ممكن يطلع لك أمر حبس، مش قصة أنه في عندك مبلغ عليك ولا لا. هذا عندك الإجراء اللي كان قصده فيه فادي، لأنه إحنا بدنا نحكي بلغة ممكن المواطن البسيط ممكن ما يفهمها أبو العباس. ففي عنا هاي جهة، والجهة الثانية اللي هو رح ننتقل فيها للأستاذ مؤنس اللي هو المدين الممتنع عن السدد. طبعا هو في فكرة حكاها أحد الآراء في الشارع وبصراحة لفتت نظري، هو إحنا مشكلتنا إحنا المواطن الفلسطيني الحالي فعليا عن جد بطل الواحد معه يدخن. يعني الخمسين شيكل اللي بيحكي عنها هي صارت إشي كبير، يعني اللي بيدخن في خمسين شيكل بصراحة أنا بعتبر أنه هذا أبو زيد خاله يعني حقيقة، لأني أنا بشوف أنه الناس صارت تدخن هيش يا جماعة، يعني صار اللي هيش موجود والمكان، لأن الظرف الاقتصادي كل ماله بتراجع. هلأ سيادة القاضي مؤنس، كيف إحنا ممكن نميز بين الشخص الممتنع وبين الشخص اللي عن جد طفران؟
7: القانون لما نص على حبس المدين فرق بين مركزين، المركز الأول اللي هو الممتنع عن التنفيذ، وفي هاي الحالة بيكون من تبلغ بالإخطار التنفيذي ومضت مدة الإخطار دون عرض لأي تسوية هذا يعتبر ممتنع عن التنفيذ، والمركز الآخر هو من يتقدم بتسوية يعرض تسوية حسب وضعه المادي حسب ما هو يدعي. في هذه الحالة احنا ننتقل لمرحلة أخرى، لا ننتقل للحبس، ننتقل لمرحلة أخرى اللي هي التحقيق الذي يتم من قبل قاضي التنفيذ وبمواجهة الدائن والمدين. يكون قاضي التنفيذ بإجراء تحقيقات مع المدين حول مقدرته المالية وأملاكه ومدى التصرف أو تهريبه لبعض الأموال، وبناء عليه يخرج قرار من قاضي التنفيذ أو يصدر قرار من قاضي التنفيذ بما يتناسب مع الوضع المالي للمدين وآلية لتسديد هذا المبلغ. معنى آخر أنه يتم التحري والتحقق حول مقدرته، قد يبقي على التسوية التي تقدم بها، قد يرفع من سقف الأقساط إذا وجد أنه في عنده مقدرة أكثر، وقد يلزم بكل المبلغ حسب المقدرة. وهناك عدة معايير يستخدمها قاضي التنفيذ خلال الاستجواب والتحقيق، يعني لا يرتكن فقط لموضوع مقدرة المدين. أحيانا إحنا كقضاة تنفيذ نبحث في موضوع القرب المدة الزمنية ما بين تاريخ استحقاق مثلا الشيك والتقسيط، يعني لا يعقل أنه شخص حرر شيك قبل 20 يوم، شيك بقيمة مثلا 10,000 شيكل، وأصبح بعد 20 يوم غير قادر أنه يدفع قيمته.
4: هذا أول اعتبار. الاعتبار الثاني،
7: الاعتبار الثاني اللي هو البحث في مقدرة المدين والبحث في أصل الدين. حلو. ما هو أصل الدين؟ هل هو مثلا أخذ قرض للاستثمار؟ طب استثمار لمشروع ماذا فعل به؟ شو النتائج أو الأرباح التي حققها؟ هل كان الموضوع عبارة عن كماليات؟ هل لدي مثلا ممتلكات فوق الاحتياجات الخاصة؟ كل هذه المعايير وغيرها يتناولها قاضي التنفيذ، وبناء عليه يخرج بقرار يتناسب مع سير إجراءات التنفيذ ويتناسب مع العدالة التنفيذية. العدالة التنفيذية هو أمر مهم يسعى كل قاضي تنفيذ لتحقيقه. وأنا هون أقول أنه صحيح ما ذكرت بأنه الظروف صعبة، وهذا شيء لا ننكره إحنا كقضاة تنفيذ، وإحنا لا نجلس في غرف معزولة عن مجتمعنا الذي يعاني حاليا من واقع صعب جدا، ولكن إحنا لازم نقول أنه الدعوة التنفيذية فيها طرفين، المدين والدائن، وقاضي التنفيذ يقوم على أساس إرساء مبدأ التوازن ما بين مصلحة المدين ومصلحة الدائن.
4: هو أصعب مبدأ بصراحة.
7: نعم، والواقع هذا اللي موجود على شعبنا الفلسطيني هو واقع أثر على المدين وأثر على الدائن. يعني صاحب الحق اللي بالدعوة التنفيذية وهو الدائن الذي يطلب القسط هو أيضا مدين في ملفات أخرى
4: 100%.
7: وملزم بدفع أقساط بملفات أخرى
4: 100%.
7: فلا يجوز للقاضي أن ينعزل فقط وينحاز للطرف المدين، هو يقوم بإجراء توازن بحيث أنه يوازن ما بين مقدرة المدين وأيضا مصلحة الدائن في استيفاء دينه.
4: حقيقة وضعكم صعب جدا كقضاة تنفيذ حقيقة، يعني أنتوا يعني خلينا نحكي، مش عارفة إذا بتوافقنا الرأي أبو العباس، من أصعب حاليا بالفترة الحالية من أصعب أماكن بشغلها أنتو قضاة التنفيذ، من أصعب الأماكن، لأنه من الصعوبة أنك أنت تقدر وفعليا بدك تروح تتحرى الصدق، بدك في عندك حلف يمين للشهود، في عندك بتطلب مثلا استعلام من الأراضي، في عندك بتطلب استعلام من المركبات والسيارات، في عندك بتطلب استعلام مثلا بالأرصدة البنوك، كل هاي الشغلات أنت بتطلبها أو بتطلبها الشخص الثاني عشان يبين المقدرة، بالإضافة أنك أنت بتسمع الشهود من الطرفين، تسمع بتسمع هو من وين بيجي مصاري، بتسمع من الأشخاص الثانيين إذا عليه ديون. يعني هاي الأشياء كلياتها بدك تحطها كلياتها في ميزان، وبدك تقدر تقدرها بين الدائن والمدين. أبو العباس، بالنسبة لتجربة الأردن بالخيارات الأخرى في إلغاء أمر الحبس، بغض النظر إنه إحنا مع أكيد فيش حدا بيحب يحبس حدا، يعني زي ما حكوا في الشارع الفلسطيني ما في حدا بيكون مبسوط لما يحبس حدا لأنه ما بياخد حقه، ولكن هل عندنا إحنا الخيارات متاحة مثلا زي المملكة الأردنية الهاشمية، ولا ممكن إنه إحنا نمهد هذا الطريق لهذا الموضوع؟
6: ننتبه لمسألة لها علاقة بطبيعة منظومة الضمان القائمة في فلسطين وكيف البنيان المؤسس لها. في الواقع الفلسطيني، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى كثير من الثقافة الائتمانية لنقول أن فكرة الضمان بفلسطين بنيت من على مدار سنوات طويلة على فكرة أمر الحبس، وبالتالي الدائرة الاقتصادية الفلسطينية تكاملت على هذه الفكرة، سواء بمستوى العلاقة بين أي دائن ومدين بغض النظر شو طبيعتهم وصفتهم، هم أناس عاديين أم اقتصاديين أم تجار أم رجال أعمال، أو ننتقل لمرحلة أوسع لها علاقة بتاجر ما بين التاجر بالقطعة مع تاجر الجملة مع الشركة. وبالتالي كل فكرة الضمان قائمة من ناحية اقتصادية على أمر الحبس كرادع وضامن أساسي يحقق عمليا حالة التوازن في هذا الموضوع. وأنا بتفق يعني بالجملة أنه أصعب ظرف اليوم بمر على قادة التنفيذ هو القدرة على التوازن بين المصالح المشتركة بين الدائن والمدين، على اعتبار أنه كل دائن في الحالة الفلسطينية هو مدين محتمل في ملفات أخرى وفي حالات أخرى، والعكس ينطبق على المدين. وبالتالي إحنا في مجتمعنا المواطن الفلسطيني

0: والمعابر ابتداء، اللي هي عمليا مسألة
1: بتقيد
0: سيادية
1: التجارة،
0: بالدرجة
1: وبتقيد
0: الأولى،
1: التجارة، صح
0: وتقيدنا وتقيد قدرتك على التحكم في
1: صحيح
0: من يعبر ومن لا
1: صحيح
0: يعبر، وتستطيع تطبيق منع السفر بالمفهوم
1: صحيح
0: القانوني السليم، أما أن يستطيع أن يتجاوزك.
1: مية بالمية
0: طبيعة الجغرافيا السياسية المركبة في ظل يعني وجود ما يقارب 63% من أراضي الضفة الغربية في منطقة سي، اللي هي عمليا كنترول كامل من الاحتلال، وبالتالي يعني عمليا يعيق جهات إنفاذ القانون من تطبيق صحيح القانون كما يجب. وبالتالي هذا الظرف المركب عمليا يضعنا في مرتبة خلينا نقول متأخرة قليلا إذا ما بدنا نقارنها بتجارب المجتمعات الأخرى، وبالتالي يعني يعيق للأسف الشديد حالات البحث الجدي في وسائل بديلة في مسألة تحصيل الحقوق المالية،
1: حقيقة
0: وبالتالي يفرض واقع
1: صحيح
0: الحبس المدين كخيار في ظل الواقع الفلسطيني نفسه في الحالة الفلسطينية. هذه معطيات لا يمكن
1: أنا
0: يعني في
1: ننكرها
0: الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية وبطبيعة تركيبة مجتمعنا وما يطلع، لا يمكن إخفالها
1: 100%.
0: عند نقاش هذا الأمر. وأنا بقول يعني وأتأمل، إحنا اليوم مقبلين باتجاه إن شاء الله على باتجاه انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني، يعني هو سيكون هذا المجلس سيد الموقف في إطار المراجعات التشريعية أينما اقتضى الحال.
1: تمام أستاذ مؤنس، يعني المواطن بشكل عام بحكي لك أنه أنا مش ماخذ راتبي كامل، أنا مش قادر أدفع لا كهرباء ولا مي، وأنا عندي مدارس وعندي طوارئ وعندي صحة وكل هاي الأشياء، أنا هاي كلياتها مكركبتني وأنا مش قادر أدفع، أنا كيف بدي أجي أدفع للناس وأنا اللي الدولة نفسها مش دفعت لي؟ يعني أنا ما بقدر أني أنا أكمل هاي الأمور، وبنفس الوقت زي ما إلي ملفات للناس علي ملفات، هاي الأشياء كلياتها إحنا بالتنفيذ أو بالملفات التنفيذية أو بالديون اللي بتنطرح بالتنفيذ إحنا بنأخذها هاي بعين الاعتبار، ولا إحنا بنطبق زي ما حكوا اللي هو نص 15%، حط 15% بعدين احكي، ما تحطش 15% بتحكيش، هذا التعديل اللي نحط جديد 15% من قيمة المبلغ المدين، هل هذا الحكي بناخذه بعين الاعتبار ولا ما بناخذه؟
2: كمان مرة بنأكد إنه القضاء هم جهة لتطبيق القانون، ولكن ليس تطبيق النص بجموده، لا يتعاملوا مع النص كنص جامد وإنما بروح العدالة، بروح النص. سطر قضاة التنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها أن تراعي ما بين إجراءات التنفيذ وما بين الظروف وواقع المجتمع الذي يعيشه. ولكن بكرر أنه المبدأ قائم على توازن ما بين مصلحة الدائن والمدين، القاضي التنفيذي يحقق المصلحة ما بين الدائن والمدين. إجمالا الموضوع الموظف اللي عنده نقص في راتبه أو عدم استيفاء راتب كامل، يعني هذا يكون ظرف للنظر حول مقدرته عند جلسات الاقتدار، طبعا سيكون يعتمد عليه القاضي كأساس جوهري، ولكن ليس سبب عام لإلغاء الحبس، لأنه الموظف يعني بالنتيجة هناك قد يكون الطرف الآخر كمان موظف، وقد يكون الأمر دين بينهم، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: فكمان مرة بنحكي أنه تحقيق التوازن ما بين الأطراف، القضاء حصن أمان للمجتمع، قاضي التنفيذ يشكل أمان للمجتمع، عندنا طرفين دائن ومدين، نحفظ حق المدين، إجراء الحبس هو إجراء ليس إجراء أولي وإنما إجراء استثنائي، هناك عدة ضوابط وإجراءات يتخذها قاضي التنفيذ من خلال إشراف على إجراءات التنفيذ، يستطيع قاضي التنفيذ بما له من صلاحيات تقديرية أن يستشف المدين المماطل والمدين الملتزم وبناء عليه يصدر قراره، وهناك العديد من الحالات. ولكن هناك كمان مرة دائن موجود في الملف التنفيذي، صاحب حق، صاحب حق أخذ ممكن يعني القيمة الدين على أقساط بموجب شيكات، ثم ذهب لدائرة التنفيذ ثم أعيد تقسيطها وإلى آخره، فهذا صاحب حق يعني
1: حق
2: من حقه أنه
1: صحيح.
2: استيفاء الدين، ولكن على نحو لا يتعسف فيه بمواجهة المدين. يعني مثلا من التعديلات التشريعية التي طرحت على قانون التنفيذ، إذا كان في هناك أموال تكفي لسداد الدين لا يجوز إصدار حبس على المدين. فإذا طلب الدائن وتحقق قاضي التنفيذ أنه هناك في أموال للمدين،
1: كشف عن أمواله
2: أو كشف عن أمواله تكفي لسداد الدين، هنا بيكون طلبه في تعسف، وهون بيكون قاضي التنفيذ بإعمال صلاحياته التقديرية.
1: يعني قصدك أستاذ مؤنس أنه مرات طلب الحبس بيكون من الدائن في تعسف، يعني أنا زي ما بيحكوها أنا بديش مصرية أنا بدي ربي.

0: نعم. وهي وهي
1: هاي الكلمة دائما بنسمعها، بروح على المحامي بقول له خذ هاي الكنبيالة، مش كنبيالة، الكنبيالة ربي لي، بديش مصاري. فهاي دائما بالعادة احنا بنسمعها كمحامين.
0: وبالمقابل بالضبط، وبالمقابل هناك ومن هالحالات اللي شاهدناها حاليا هناك اشخاص يراعوا ظروف المدينة. وهذا الامر انا من وجهة نظري يحتاج الى وعي مجتمعي بظروفنا الحالية. يعني بمعنى اخر الدائن هو ايضا ملم بمقدرة المدينة، يستطيع انه يعني قاضي التنفيذ قاضي ينظر بطلبات، يعني قاضي التنفيذ لا يتصدى للملف او يتخذ قرار دون طلب، بناء على طلب يصدر الحبس او الحجز او اي اجراء اخر. فالدائن الذي يباشر بالاجراء الحبس يستطيع أن يباشر بإجراء تسوية أو مصارحة مع المدين. فوجود وعي مجتمعي هو مهم جدا أيضا في واقعنا الحالي، أنه ما بين الدائن والمدين ممكن أنهم يتوصلوا لتسوية، قضاء التنفيذ لا يتدخل، يصادق على التسوية مهما كانت الأقساط.
1: وإذا ما توصلوش لتسوية أستاذ مؤنس، يعني إذا مثلا واحد طرح مبلغ، واحد حكى لا أنا بدي حبس وتعنت على الحبس، قضى التنفيذ له صلاحية يقول لك لا بطلع الكاش؟ الزلم ما أعطاك وأعطاك اللي بقدر عليه مثلا إذا كان مناسب.
0: هون بنرجع لموضوع التسوية، إذا كانت ضمن المدة يتم بحث مدى مقدرة وملاءة المدين من ناحية المالية. هل يستطيع دفع كامل المبلغ؟ هل يستطيع دفع الأقساط على نحو معين وبآلية معينة؟ ويصدر القرار المناسب والملائم لكلا الطرفين.
1: أبو العباس، سمعنا في كتير دول، يعني أنت بصفتك نقيب محامين أكيد، يعني القعدات اللي كنا بنقعدها هاي بعد المؤتمرات مع أعضاء المجالس الأخرى بالدول الأخرى، دائما بنطرح فيها أمور اللي هي تطبيق قوانين من عندنا وتطبيق قوانين من عندهم، عشان نعمل إشي زي ما بحكوها عصف ذهني مقارن في القوانين. يعني سمعنا أنه في الأردن كان في إلغاء أمر حبس المدين طب تطبيقه، برأيك باستمزاج آراء المحامين اللي احنا شفناهم، هل هذا الحكي أجدى نفعا ولا ما أجدى نفعا؟ احنا يعني بنحكي عن التجارب الدول الأخرى.
2: لا أستطيع أن أتحدث باسم ولسان المجتمع
1: طبعا
2: الأردني.
1: أكيد أكيد أكيد،
2: سواء المجتمع القانوني أو المجتمع بشكل عام.
1: صحيح.
2: لكن أستطيع أن أقول بما سمعت في الدوائر
1: 100%.
2: التي يعني كان هناك
1: المغلقة
2: بيننا، أنه كان هناك أثر اقتصادي كبير ساهم في احتقان الحالة الاقتصادية ولم يساهم في تعزيزها،
1: انفراجة يعني.
2: صحيح، لأنه أنا بعتقد أنه البيئة الاقتصادية بمركب اجتماعي هي قريبة جدا من الحالة الفلسطينية،
1: بنشبه بعض إحنا المجتمعين.
2: وبالتالي
1: صحيح،
2: وبالتالي بقول أنه منظومة الضمان يبدو أيضا بنيت بالأساس على فكرة وجود أمر الحبس، اللي هي كانت تعطي مساحة وتسهل.
1: قصدك ضمان الدين أبو العباس؟
2: منظومة الضمان الديون في فلسطين والأردن وفي مجتمعاتنا هي كانت قائمة كأكثر حالة ضمان لتسهيل التسهيلات وإعطائها والتعاملات التجارية والاقتصادية. وبالتالي إزالة هذا الأمر بشكل
1: سريع
2: عدم تهيئة البدائل. صحيح. الناجعة المعقولة اللي بتحقق التوازن اللي حكى عنه سعادة القاضي مؤنس في سياق كمان يجب أن ينظر إلى شخص الدين باعتباره أيضا يعني شخص متضرر من عدم إعادة الأموال. صحيح. التي قام بدفعها بغض النظر هو مواطن عادي أو مؤسسة أو كيان شخصية اعتبارية أخرى. وبالتالي يعني الفكرة هي وصدقا هو مسألة يعني في واقعنا مسألة غاية من التعقيد،
1: يعني
2: وقاضي التنفيذ بالفعل هو اليوم أمام امتحان صعب في هذا الموضوع
1: صراحة.
2: في ظل يعني هو بالمحصل القاضي هو جزء من النسيج المجتمع،
1: يعني الكل مش نازل،
2: وزملائنا المحامين أيضا يعني هم جزء من هالنسيج، وهم باللحظة معينة هم كمان
1: إحنا مشكلجية يا أبو العباس. لا أنا بدي أنقول لك رأي الناس بعيدا عن أني أنا محامية، هلأ بدي أنقول لك رأي الناس. الناس بيحكوا أنه إحنا كمحامين مشكلجية وأنه إحنا فعليا مستفيدين أكثر الناس المستفيدين من هذا الظرف الاقتصادي.
2: أولا شوفي،
1: حاب أنك أنت ترد على هذا الموضوع.
2: المحاماة هي رسالة، وبالتالي هي ليست بالمفهوم الاعتياد اللي عند البعض انه حدا بيقوم في اداء وظيفه معينه. انت تؤدي رساله، رسالة تقوم على مبدأ الأمانة والصدق والتعامل بمصداقية، هذا الأساس لغاية تحقيق العدل. بالمضمون طبيعة عمل المحامي هي في جزء كبير منها في بعض المسائل التي لا يرتضي المجتمع، يعني المحامي بيقوم في الدفاع في قضايا لا يرتضيها المجتمع، لكن هذا هي يعني
1: قصدك واحد راضي وواحد زعلان
2: بطبيعة حكمة. الحال بطبيعة الحال يعني طبيعة أدائك لرسالتك في الدفاع وفي التمثيل المجتمع هي في كثير من الأحيان في مسائل وقضايا لا يرتضيها المجتمع نفسه، لكن حق الدفاع حق دستوري مكفول يعني يجب أن يكون، وبالتالي هذه المسائل تترك أثرا مجتمعيا في أحيانا في نظرتهم للمحامين. لكن ما أود التأكيد عنه في سياق موضوع يوم الحبس، وهون يعني مهم كمان ليس فقط دفاعا عن زملاء وإنما دفاعا عن الحقيقة، تحميل البعض للمحامين مسؤولية هذا الأمر. المحامي هو يمثل طرفا له مصلحة مباشر، هو مش صاحب المال بذات الوقت، الدائن له محامي يمثل والمدين أيضا يتم تمثيله من خلال المحامي، وبالتالي يعني في كثير من الأحيان وإن كان هناك بعض يعني المسلكيات الفردية والتي لا أستطيع أن أسميها ظاهرة في واقع المحامين اللي قد تسيء، لكن في واقع الحال المحامي الفلسطيني وهذه مش مسألة حديثة يعني هو جزء أصيل من الحالة الوطنية الفلسطينية.
1: طب بس اسمح لي أبو العباس، يعني أنا بعتذر أستاذ مؤنس لأنه بس حطنا أبو العباس، يعني دائما طول عمرنا أنا أبو العباس نتطاوش على هذا الموضوع، تسمح لي وتسمحي لي تقطعنيش وبقطع كاش بس، ولكن فعليا أنت طرحت موضوع كتير مهم أنا بدي أحكي فيه، وأنا هون بدي أحكي فيه برأيك وبرأي الأستاذ مؤنس لأنه إحنا سمعناه كتير من الناس. في كتير ديون تعلق على أنه المحامي ما بيقبل يعمل إلا ياخد أتعابه، شو رأي نقابة المحامين في هذا الموضوع؟
2: شوفي احنا لنا رأي حاسم وسبق وأعلن موضوع التعاب المحامي يتقضاها المحامي من موكله.
1: شكرا.
2: ما لم يكن هناك اتفاق، والاتفاق يجب أن يكون في أنقى الظروف، بمعنى مش في قاعدة أنه هذا الشخص المدين محبوس وأنا بدي أستغل ظرف أنه محبوس، هذا يكون في ظرف نقي، هناك أطراف على الطاولة يتفقوا حول هذا الواقع.
1: طب وإذا تم هذا الموضوع وإحنا شفنا كتير هاي
2: الظواهر، أبواب نقابة المحامين،
1: شكرا،
2: أبواب
1: يعني
2: نقابة المحامين مفتوحة لاستقبال أي شكوى بهذا الخصوص، هذا أمر أستاذ راوية يعني لحسم الجدل.
1: أنا هذا معني أسمع،
2: يعني إحنا أولا نحمل راية الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والدفاع عن المجتمع،
1: تمام.
2: وبالتالي لا يمكن أن نقبل أن يكون أحد يعني هو في خاسرة كمان مجتمعنا أو أحد إحنا بنقدم خدمات قانونية مساعدات قانونية مجانية وبالتالي لكل من هو معوز، يعني وهذا تطوع من زملائنا المحامين، وبالتالي لا يمكن أنه نقبل بعض الظواهر هنا أو هناك اللي ممكن لا سمح الله أنه تؤثر سلبا على مكانة وسمعة المحامي. وبشكل قاطع المحامي يتقاضى أتعابه من موكله ما لم يكن هناك اتفاقا ما بين الأطراف بخلاف ذلك.
1: يعني بصراحة هاي مداخلة جميلة جدا يا أبو العباس، كنت أنا رايحة عن بالي بصراحة، وبشكرك أنك أنت تذكرتها. أي حدا بتعرض لأنه دينك مش راح يخلص إلا لما تيجي تدفع أتعاب المحامي الطرف الثاني، أتخيل أنه هذا الموضوع زي ما حكى أبو العباس هذا استغلال للظرف اللي بتعرض له الإنسان، خاصة بتكون هاي الأمور لما يكون الشخص محبوس، أبواب نقابة المحامين مفتوحة لمنع هذا الاستغلال والابتزاز لأطراف النزاع، ونقابة المحامين زي ما سمعنا بلسان نقيبنا هذا الحكي غير مقبول لنا خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. أستاذ مؤنس في سؤال كمان شفته، أنا قاعدة بحاول أتذكر أسئلة الناس في هذا الموضوع لأنه عن جد هاي الأسئلة كتير الناس بتسألها، كم مدة الحبس في هذا في موضوع كم محكمة التنفيذ ممكن تحبس الشخص على الدين الواحد كم يوم؟ وهذا سؤال كمان، وسؤال هل إذا كان الشخص مريض ولا يستطيع يعني وضعه الصحي مش ممكن ينحبس، شو الإجراء اللي ممكن يضمن للشخص الدائن هذا الدين؟ وكمان في سؤال يعني راح أعطيك الثلاث أسئلة عشان أترك معك المايك، شو هي الاستثناءات عن أمر الحبس اللي هي بحكم القانون، وليش الموظف بينحبس مع أنه في عنده راتب يكفل الدين؟ تفضل.
0: تمام. بخصوص مدة الحبس طبعا القانون واضح انه الحد الاقصى 91 يوم، لا يجوز أن يتجاوز قاضي التنفيذ مدة الحبس عن 91 يوم
1: على الدين.
0: على الدين، وإذا تم تنفيذ أمر الحبس وأمضى 91 يوم فلا يجوز استمرار الحبس بحق المدين
1: على مهما الدين آخر،
0: مهما تعددت الديون.
1: تمام.
0: نعم. أما بخصوص موضوع الوضع الصحي للمدين، ولهذا نظم النص على شكل استثناءات. وهذا يعني إذا بدك نحكي عن كل الاستثناءات اللي وردت، مع أنك سألتي عن الاستثناءات، هو أحد الاستثناءات اللي وردت بالمادة 163، وهي من ضمن التعديلات التشريعية على قانون التنفيذ، لا يجوز حبس المدين إذا كان حسب تقرير لجنة طبية، تقرير صدر عن لجنة طبية لا يتحمل السجن. في هذه الحالة يصدر قاضي التنفيذ أمر بالإفراج عنه. وهناك العديد من الاستثناءات التي وردت في التعديل.
1: رقم المرأة الحامل مثلا.
0: نعم، المرأة الحامل حتى تضع، والمرأة التي لديها طفل لمدة سنتين حتى يبلغ من عمر سنتين.
1: بدنا نقل الشعب الفلسطيني كله يا حامل يا مريض، مش
0: مجال. لا هي أستاذ راوية، هاي المعايير،
1: على حسب القانون،
0: هاي المعايير سؤال. تنم عن فكرة المشرع أنه لا ينظر للمدين كمدين بنظر مجردة، هو ينظر لك إنسان، يعني هو يراعي الأم والأمومة، ويراعي مثلا المسن من تجاوز 70، الطفل أقل من 18، كل هؤلاء ممنوع حبسهم. الحبس ما بين الأزواج، الحبس ما بين الفروع والأصول للمحافظة على الأسرة، الحبس لمن يوجد لديه تقرير طبي بأنه لا يتحمل السجن، هاي مراعاة لصحة المدين. كل هاي الأمور تنم على أن الموضوع والنظرية التي يقوم عليها الاستثناءات ليست نظرية تنظيم لعلاقة دائن بمدين فقط
1: مجردة، صحيح،
0: ولكن هي نظرية محافظة على أسرة، محافظة على الأمومة، محافظة على الوضع الصحي. ولكن أنت سألتيني ما الذي يضمن للدائن؟ نعم، هناك القانون أجا وأتاح بالمادة 163 نفس المادة اتخاذ أي تدابير احتياطية بما فيها منع السفر، يعني أعطى الصلاحية واسعة لقاضي التنفيذ لاتخاذ أي تدبير احتياطي يرى مناسبا، وذلك لضمان حق الدائن بخصوص تحصيل دينه. الآن ما هي هاي التدابير؟ كل حالة تقع تحت تدبير احتياطي مناسب يراه قاضي التنفيذ لكل حالة.
1: تمام.
0: بالإضافة لمنع السفر. فهذه التدابير أيضا من ضمن التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ، وهذه كمان مرة بنحكي اللي هي تقوم على فكرة التوازن. يعني أنا كمشرع أعطيت استثناء بسحب أمر الحبس بحق المدين، ولكن مصلحة الدائن أن يكون له تدبير احتياطي يحفظ هذا الحق. يعني ممكن أنه من يكشف عن ماله اليوم يكفي لسداد الدين ويأخذ أمر حبس، إذا أنت ما أعطيت عليه تدبير احتياطي مثلا كمان عمل السفر، ممكن بعد شهر أو شهرين هذا الشخص يتبين أنه ماله مش إله، كان بايع أو في حدا من الغير مستحق لهذا المال. فلازم يكون هناك تدبير احتياطي لضمان أي شيء مستقبلي قد يؤثر على ضمانات واستيفاء الدائن لحقه.
1: حقيقة فعلا هو الاستثناءات اللي احنا حكينا عنها او اللي حكيت عنها استاذ مؤنس هي استثناءات بتبين انه قانون التنفيذ هو مش قانون عن جد مجرد براعي الاحوال الانسانية، وهي طبعا زي ما بدنا نوضح هي عبارة عن اشياء تم تعديلها في قانون التنفيذ عشان توائم الوضع الاقتصادي وتوائم الوضع الانساني للشخص الفلسطيني. كلمة اخيرة استاذ فادي في الغاء امر الحبس للمدين بتوجهها للمواطن من محامين فلسطين.
2: رسالتي في هذا الموضوع أنه بأهمية يعني أن يكون هناك بحقيقة يعني حملة توعية رسمية توضح للجمهور وأبناء شعبنا كيف يتم التعامل قانونا في موضوع قانون التنفيذ، لأنه يبدو أن هناك خلط في كيفية التعامل مع هذا الأمر. اللي أنا بعتقد يعني حملة توعية موجهة لمجتمعنا قد تقي من إصدار أوامر الحبس في هذا الإطار، وبالتالي يعني تعميق الفهم المجتمعي في كيف نراعي القانون، كيف نحترم القانون، وكيف نحافظ على التوازن ما بين حقوقنا وحقوق الآخرين. هذه هي الرسالة العامة، ويعني بالتأكيد يعني المحامي الفلسطيني هو يعني عمليا يؤدي رسالته، وهو مؤتمن أيضا يعني عن بالدفاع عن حقوق موكله، لأنه هذا تكليف له بمناط النص، وبالتالي يعني يؤدي هذه الرسالة ضمن هذا الفهم، وباعتباره أيضا جزء من النسيج الوطني الفلسطيني يتحمل الالتزامات وعليه الواجبات والحقوق مثله مثل أي فرد من أبناء مجتمعنا.
1: أستاذ مؤنس، بصفتك الوظيفية وبصفتك قادة تنفيذ، إيش الرسالة اللي بتحب توجهها للمواطن الفلسطيني؟
0: إجراء الحبس هو إجراء استثنائي، وهذا حسب قانون التنفيذ وفي التطبيق العملي. وأنا بأكد كمان فكرة مهمة جدا، وهي الاستراتيجية التي يعمل عليها مجلس القضاء الأعلى بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية والتحول للعدالة الرقمية وخاصة لدوائر التنفيذ. هناك بعض الوسائل التي نستخدمها ممكن من خلالها إن نركز على إجراءات الحجز أكثر من شخص المدين والحبس. يعني إحنا بعد ما اعتمدنا الوسائل الإلكترونية الخاصة بالحجوزات عبر الوسائل الإلكترونية والبريد الإلكتروني، كان هناك تحفيز للدائن إنه يتوجه لموضوع الضمانات والحجز عليها، لأنه صار في سرعة في الإجراءات بدلا من الحبس. حاليا عندنا تم اعتماد المنصة الإلكترونية للمزاد الإلكتروني. هذه المنصة ستقوم بتسريع إجراءات البيع وستقوم بتحقيق أسعار يعني متناسبة بخصوص المبيعات من المحجوزات. أيضا ذلك يركز ذهن الدائن على الضمانات المالية والتوجه لهذا المسار كبديل عن مسار الحبس. هذا من شأنه أن يحد أيضا من التسرع أو اللجوء لأمر الحبس.
1: يعني بالختام أنا بشكر الضيفين على المعلومات المفيدة والقيمة جدا اللي تفضلوا فيها في هذا البرنامج، ولكن أنا بدي أحكي إشي، خلينا نحكي بلسان المواطن الفلسطيني، إنه أنا معي مصاري وأعطيت مصاري لصاحبي أو دينت بتجارة أو بغيره، وأنا بحاجة مثلا لمصاري، والطرف الثاني أعطى مصاري لطرف ثاني، وكل واحد فينا أخذ من الثاني، وصف الموضوع أنه إحنا ظروفنا كلياتها الاقتصادية مش تمام، لأنه زي ما أنا رتبت ممكن أسد، غير يرتب ممكن يسد وغير يرتب، فصارت هاي الأزمة الاقتصادية. أول إشي إحنا طول عمرنا معروفين في الشعب الفلسطيني أنه إحنا شعب إنساني، شعب بقدر وبراعي ظروف الغير. حقيقة هي الرسالة الوحيدة اللي أنا بقدر أوصلها، أنا حكيت كلمة حقيقة كثير في البرنامج حسيت هيك، الرسالة الوحيدة اللي أنا ممكن أوصلها للمواطن الفلسطيني أنه إحنا نراعي ظروف بعض الاقتصادية، نراعي الأعباء الاقتصادية كل طرف على آخر. يعني في مدينين بصراحة بلف وجوههم ومعاهم مصاري وما بدهم يدفعوا، وفي مدينين بيجوا هم بطرحوا تسوية حتى لو كانت بسيطة، وكل إنسان بيقدر يقدر اللي قدامه. خلينا نقدر ظروف بعض، نقدر إنه فيش رواتب، نقدر الطفرة اللي بيناتنا، وخلينا إحنا نراعي بعض، وإن شاء الله يا ربي الله بفرجها وبتزول هاي الغمة إن شاء الله، وبيرجع الشعب الفلسطيني زي ما كان. شكرا جزيلا لكم.

أكيد كثير منا سمع المثل الشعبي اختلط الحابل بالنابل، وبنعيشه كل يوم تقريبا بحياتنا لما تصير الدنيا فوضى. أكيد كثير منا سمع المثل الشعبي اختلط الحابل بالنابل، وبنعيشه كل يوم تقريبا بحياتنا لما تصير الدنيا فوضى، وما في حدا فاهم شو اللي بيصير أو مين معه الحق ومين عليه، بس يا ترى من وين أجى هالمثل؟ زمان قبل مئات السنين ما كان الصيد مثل اليوم، وكان في صيادين بيصيدوا بالحبال والشباك وكانوا بسموهم الحابل، وفي صيادين بيصيدوا بالنبال يعني بالسهام وكانوا يسموهم النابل. لا عيد عيد. أكيد كثير منا سمع المثل الشعبي اختلط الحابل بالنابل، وبنعيشه كل يوم تقريبا بحياتنا لما تصير الدنيا فوضى، وما في حدا فاهم شو اللي بصير أو مين معه الحق ومين عليه، بس يا ترى من وين أجى هالمثل؟ زمان قبل مئات السنين ما كان الصيد مثل اليوم، وكان في صيادين بيصيدوا بالحبال والشباك وكانوا بسموهم الحابل، وفي صيادين بيصيدوا بالنبال يعني بالسهام وكانوا بسموهم النابل. ولما كانوا يطلعوا على الصيد وأول ما تهرب الطرائد كل واحد كان يبلش يشتغل بطريقته، الحابل يرمي حباله حتى يوقع الفريسة. نعم من الأول ولا من الفقرة؟ أوكي. ولما كانوا يطلعوا على الصيد وأول ما تهرب الطرائد كل واحد كان يبلش يشتغل بطريقته الحق بطريقته. نعم استنى شوي تحملني علي. ولما كانوا يطلعوا على الصيد وأول ما تهرب الطرائد كل واحد كان يبلش يشتغل بطريقته، الحابل يرمي حباله حتى يوقع الفريسة، والنابل يرمي سهامه بسرعة قبل ما تهرب. ومع الركض والغبار والصراخ كانت الساحة تصير مليانة حركة، وما بعود حدا يميز مين عمل وشو عمل، ولا إذا هاي الحبال للحابل

ولا إذا هاي الحبال للحابل ولا هاي الإسهام للنابل. ومن هون صاروا يقولوا اختلط الحابل بالنابل، يعني الأمور لخبطت ببعضها وما عاد في تمييز بين هذا وذاك. وطبعا في رواية تانية بتقول إنه المثل كان ينقال بالحروب لما كان الغبار يرتفع والأصوات تعلى والناس تركض بكل الاتجاهات، فبصير من الصعب تعرف مع مين أو مين اللي يرمي السهام ومين اللي يستخدم الحبال، فكانوا يوصفوا هالمشهد بقولهم اختلط الحابل بالنابل. واليوم رغم إنه ما عدنا نصيد بالحبال والسهام، إلا إنه المثل لسه عايش معنا ويمكن بنستخدمه أكثر من زمان. أما اليوم لما تفتح مواقع التواصل وتشوف عشرات الأخبار عن نفس الموضوع وكل واحد بيحكي رواية غير بتقول اختلط الحابل بالنابل، ولما يصير خلاف وكل واحد يحكي من طرفه وتضيع الحقيقة بين الحكي برضو بنقول اختلط الحابل بالنابل. حتى بالشغل أو بالبيت أحياناً كل واحد بعطي رأي مختلف وبآخر النهار ما حدا بيعرف شو المطلوب، هون كمان بنقول اختلط الحابل بالنابل. أوكي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدار. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 73,118 شهيداً و173,615 مصاباً منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و17 مصابا، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1092 شهيدا والإصابات إلى 3507. وأكدت المصادر الطبية أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً حدد بموجبه يوم السبت الموافق 28 من تشرين الثاني عام 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم على دعوة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة وتعديلاته. وأوضح المرسوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية، فيما أعلن أن موعد الانتخابات الرئاسية سيحدد لاحقاً على أن تجرى خلال الربع الأول من العام المقبل وفقاً للقانون. ومن جهة أخرى، تعاملت الشرطة مع عدد من الأجسام المشبوهة في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة. ففي محافظة طوباس أتلف فريق هندسة المتفجرات جسما مشبوها عثر عليه بالقرب من أحد المنازل في إحدى بلدات جنوب المحافظة، وذلك عقب تلقي بلاغ عبر غرفة العمليات. وفي محافظة رام الله والبيرة أتلف الفريق جسما مشبوها آخر عثر عليه في قرية أبو فلاح دون تسجيل أي إصابات. وجددت الشرطة دعوتها للمواطنين إلى عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو العبث بها والإبلاغ عنها فورا حفاظا على سلامة الجميع. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة كنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية يمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأكد فتوح أن أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة وليست منحة من الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال يحتجز ما يقارب 14 مليار شيكل ويستخدم جزءا منها لخدمته السياسية في محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية وخنق الاقتصاد الوطني وتقويض مقومات صمود الشعب الفلسطيني. ودعا فتوح الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل للإفراج الفوري عن أموال المقاصة ووقف استخدام الحقوق المالية الفلسطينية أداة للابتزاز والعقاب الجماعي. وفي الشأن الميداني، في محافظة جنين اقتحم عدد من المستوطنين أطراف بلدة عجة جنوب المدينة ونفذوا جولة استفزازية في سهل البلدة باستخدام مركبة من نوع تركترون انطلاقا من مستوطنة صنور التي أعاد الاحتلال الاستيطان فيها قبل أشهر بعد نحو 20 عاما على إخلائها. وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال دوار البادية شرق المدينة وأقامت حاجزا عسكريا أعاق حركة المواطنين، كما وضعت مكعبات إسمنتية تمهيدا لإقامة نقطة عسكرية وشددت إجراءاتها على الطريق الواصل بين قرية الجلمة ومداخل القرى والبلدات المجاورة بالتزامن مع مواصلة العمل على إعادة الاستيطان في مستوطنات قريبة من المنطقة. وفي الختام إلى حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية النشر الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم أنا تالا الهدار، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي إنجاز. في أمان الله.

كسروك كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا، وتقاسموك وأنكروك وخبأوك وأنشأوا ليديك جيشا، حطوك في حجر وقالوا لا تسلم، ورموك في بئر وقالوا لا تسلم، وأطلت حربك يا ابن أمي ألف عام ألف عام في النهار، فأنكروك لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار. هم يسرقون الآن جلدك، فاحذر ملامحهم وغمدك. كم كنت وحدك يا ابن أمي، يا ابن أكثر من أب، كم كنت وحدك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: هوية إذاعية.

في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الرابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، الجلزون أزمة للخارج، قلنديا أزمة بالاتجاهين، جبع أزمة للخارج، حزمة أزمة باتجاه الشمال، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا دوار قوى تواجد لشرطة الاحتلال، الفحص تفتيش للخارج، راس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، والعرب العجوري أيضا مغلقة. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، عورتة سالك للداخل للخارج أزمة، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة في أمان الله.
2: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمان 24، طريقكم آمن.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. عدد من الشهداء والإصابات إثر قصف الاحتلال عدة مناطق غرب مدينة غزة. الرئيس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق في وفاة شابة عثر عليها متوفاة داخل منزلها في مدينة بيت جالة، وأمرت النيابة بتحويل الجثمان إلى الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة فيما تتواصل إجراءات التحقيق وفق الأصول القانونية. الشرطة تتعامل مع جسمين مشبوهين في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة، حيث أتلفهما فريق هندسة المتفجرات دون تسجيل إصابات، وجددت الشرطة دعوتها المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها فورا حفاظا على السلامة. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يقول إن مصادقة كنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية وتخصيصها لأغراض وتعويضات يحددها الاحتلال تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وسلوكا يرقى إلى أعمال العصابات التي تستولي على أموال شعب واقع تحت الاحتلال وتعيد توظيفها لخدمة أجنداتها السياسية والاستيطانية. قوات الاحتلال تغلق دوار البادية شرق مدينة جنين وأقامت حاجزا عسكريا وعرقلت حركة المواطنين عليه، كما وضعت مكعبات اسمنتية تمهيدا لإقامة نقطة عسكرية. قوات الاحتلال تهدم منزلا مأهولا يتكون من طابقين يأوي 3 عائلات 15 فردا في خلة المية جنوب الخليلة. قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة وخمسة مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربث بني حارث، وتعتقل شابين من قرية صنور جنوب جنينة. وإلى حالة الطقس، يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أخرجت للناس صخرة الشريفة والحرم المنداس. يا خير أمي أخرجت للناس.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

إرما رصاصة الأحقاد. قد دللته المحنة السوداء بالسواد ومزقته إرما رصاصة الأحقاد وأعدمت في حقاد.

مزقته إرما رصاصة الأحقاد، دللته المحنة السوداء بالسواد، ومزقته إرما رصاصة الأحقاد.

0: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، الجلزون أزمة للخارج، حاجز قلنديا أزمة بالاتجاهين، جبع أزمة، حزمة أزمة باتجاه الشمال، ما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا دوار قوع، تواجد لشرطة الاحتلال، الفحص تفتيش للخارج، راس الجورة، سعير، نبي يونس، الفوار والعروب العجوري جميعها مغلقة. أما بمحافظات الشمال جميعها سالكة ما عدا بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، عورتة سالك للداخل للخارج أزمة، عين شبلي سالك للداخل وتفتيش للخارج. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24 تتمنى لكم طريق السلامة في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24 طريقكم آمن.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين بتجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد بنواصل.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تلا الهدار، أهلا بكم. عدد من الشهداء والإصابات إثر قصف الاحتلال عدة مناطق غرب مدينة غزة. الرئيس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. النيابة العامة والشرطة تباشران تحقيق في وفاة شابة عثر عليها متوفى داخل منزلها في مدينة بيت جالة. الشرطة تتعامل مع جسمين مشبوهين في محافظتي طوباس ورام الله حيث أتلفهما فريق هندسة المتفجرات دون تسجيل إصابات، وجددت الشرطة دعوتها المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة والإبلاغ عنها فورا حفاظا على السلامة. قوات الاحتلال تغلق دوار البادية شرق مدينة جنين وأقامت حاجزا عسكريا وعرقلت حركة المواطنين عليه، كما وضعت مكعبات إسمنتية تمهيدا لإقامة نقطة عسكرية. مستوطنون يكسرون عددا من أشجار الزيتون في منطقة خلت الحرمية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت. قوات الاحتلال تهدم منزلا مأهولا يتكون من طابقين يأوي ثلاثة عائلات في خلت المية جنوب الخليلة. قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة كفر عقاب شمال مدينة القدس المحتلة وخمسة مواطنين من قريتي بيت سيرة وخربث بني حارث وشابين من قرية صنور جنوب جنينة. وفي الختام إلى حالة الطقس، يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أسعد الله مساءكم مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة من 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا في رام الله والقدس وبيت لحم على التردد 94.2 من الخليل وغزة على 97.3 ريحة 107 نابلس 105.6 من جنين 107.6 وأخيرا من طوباس على التردد 106. نذكر أيضا بالإمكان الاستماع إلينا من خلال البث المباشر على www.amin24.ps ومن خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تي في كولزون ومدى تي في. في حلقتنا لبرنامج ملف اليوم لهذا المساء نطرح قضية الطبيب الأسير حسام أبو صفية والأطباء الأسرى من خلف القضبان. ففي الوقت الذي يواجه فيه القطاع الصحي في غزة واحدة من أصعب الأزمات في تاريخه، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الكوادر الطبية والإمكانات المتاحة، يبرز ملف الأطباء الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال باعتباره أحد أكثر الملفات الإنسانية حساسية. فاعتقال أطباء كانوا يؤدون واجبهم في علاج المرضى والجرحى يثير تساؤلات تتجاوز المصير الشخصي لهم لتطال حق المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية ومدى احترام الحماية التي يكفلها القانون الدولي للعاملين في المجال الطبي أثناء الحروب. وفي مقدمة هؤلاء يأتي الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان الذي أثار اعتقاله اهتماما واسعا على الصعيد المحلي والدولي في ظل الغموض الذي يحيط بظروف احتجازه والإجراءات القانونية المتخذة بحقه، إلى جانب استمرار احتجاز عدد من الأطباء والطواقم الطبية من قطاع غزة. وما بين الحاجة الملحة إلى خبراتهم داخل المستشفيات واستمرار احتجازهم، تتصاعد التساؤلات حول أوضاعهم داخل السجون وما إذا كانت حقوقهم القانونية والإنسانية تحترم وفق المعايير الدولية. وقبل أن نبدأ في ملفنا لهذا اليوم نستمع إلى تقرير الذي تقرأه علينا الزميلة حور المصري.
1: لم يقتصر استهداف الاحتلال المنظومة الصحية الفلسطينية على قصف المستشفيات وتدمير المرافق الصحية وقتل وإصابة الطواقم الطبية في قطاع غزة، بل امتد ليطال الأطباء أنفسهم عبر حملات اعتقال استهدفت بصورة رئيسية أطباء من القطاع كانوا يؤدون واجبهم الإنساني في علاج المرضى والجرحى في ظل ظروف كارثية وغير مسبوقة. وباعتقالهم لم يحرم هؤلاء الأطباء من حريتهم فحسب، بل حرم آلاف المرضى من خبراتهم، وفقد القطاع الصحي جزءا من كوادره الأكثر تأهيلا في وقت بلغت فيه الحاجة إليهم ذروتها. وتشير المعطيات الموثوقة إلى أن غالبية الأطباء المعتقلين هم من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات ورؤساء أقسام وأطباء استشاريون وأصحاب تخصصات دقيقة، اعتقلوا خلال اقتحام المستشفيات أو أثناء تنقلهم أو بعد إخضاعهم لإجراءات احتجاز ميدانية، ولا يزال العديد منهم رهن الاعتقال التعسفي دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة في انتهاك صارخ للضمانات الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي. وأكد خبراء الأمم المتحدة إلى أن استمرار احتجاز الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يعكس نمطا ممنهجا من استهداف الكوادر الطبية الفلسطينية، ويشكل جزءا من سياسة أوسع تقوض قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في أداء وظائفها، مؤكدين أن العاملين في المجال الطبي يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن حرمانهم من أداء رسالتهم الإنسانية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية جنيف وغيرها من قواعد القانون الدولي. وتكشف إفادات الأسرى المحررين وتقارير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية أن الأسرى الأطباء يتعرضون شأنهم شأن سائر الأسرى الفلسطينيين لظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والحرمان من العلاج والتجويع والاكتظاظ والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إلى جانب استمرار احتجاز عدد منهم لفترات طويلة دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية تتوافق مع المعايير الدولية. وتشير التقارير الحقوقية إلى أن منظومة الرعاية الصحية داخل سجون الاحتلال تعاني من اختلالات جسيمة، وأن الإهمال الطبي أصبح سياسة ممنهجة تتجلى في تأخير تقديم العلاج والمماطلة في تحويل المرضى إلى المستشفيات وتأجيل العمليات الجراحية وغياب الفحوصات الدورية وعدم توفير الرعاية اللازمة للحالات المزمنة والخطيرة، الأمر الذي أدى إلى تدهور الحالة الصحية للعديد من الأسرى ووصول بعضهم إلى مراحل مرضية متقدمة واستشهاد آخرين نتيجة الحرمان من العلاج أو التأخر في تقديمه. لإذاعة أمن 24 حور المصري.
0: إذن يعني بعد هذا التقرير الذي سلط الضوء على واقع الأطباء الفلسطينيين المعتقلين وفي مقدمتهم الدكتور حسام أبو صفية، تتضح أبعاد هذا الملف التي تتجاوز الجانب الإنساني لتشمل جوانب قانونية، جوانب حقوقية وصحية أيضا في ظل الظروف التي يشهدها قطاع غزة. للحديث بمزيد من التفاصيل عن أوضاع الأطباء الأسرى وظروف احتجازهم وما تكشفه المعطيات المتوفرة حول قضاياهم إضافة إلى الجهود الحقوقية المبذولة للمطالبة بالإفراج عنهم، يسعدنا ويسرنا أن نستضيف الخبير في شؤون الأسرى الأستاذ حسن عبد ربه. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ حسن.
2: أهلا بكم والحرية للأسرى والرحمة للشهداء، يسعد أوقاتكم.
0: يسعد أوقاتك بكل الخير. يعني نتحدث عن، نبدأ من قضية الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، ماذا تكشف هذه القضية عن واقع الأطباء الفلسطينيين المعتقلين وما شاهدناه في الأيام الأخيرة؟ يعني يشير إلى انتهاك واضح لكل المعايير، لا سيما طبعا الأطباء من قطاع غزة في ظل الحاجة الماسة إلى الكوادر الطبية. تفضل.
2: يعني بالتأكيد قضية الدكتور الطبيب حسام أبو صفية ليست الوحيدة، وإن كانت هي الأكثر بروزا وظهورا نظرا للخصوصية التي يتمتع بها ويتسم بها الدكتور حسام أبو صفية، من حيث استهداف نجله بقتله واستشهاده، ومن حيث استهدافه كمدير لمستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، وللدور الأخلاقي والإنساني والمهني الطبي الذي مارسه خلال الإبادة الجماعية والعدوان على قطاع غزة. الرئيسي حسام أبو صفية يتعرض إلى إحفاظ قصري، يتعرض إلى تعذيب، إلى تجويع، إلى إذلال وامتهان الكرامة، يتعرض إلى ضغط نفسي وعصبي وإلى إحمال طبي مقصود ومتعمد يمارس بحقه، وكل التدخلات القانونية التي تمت بهدف ضمان الإفراج عنه لم تحقق أي نجاح على الإطلاق، حتى بعض المناشدات أو المطالبات المساندة له أيضا لم تفلح في تخفيف وطأة القيود المفروضة عليه، وهو محتجز داخل سجون الاحتلال في أوضاع مأساوية لا تقل سوءا عما يعيشه بقية الأسرى، آلاف الأسرى من أبناء شعبنا، حيث لا زال الاحتلال يحتجز أكثر من 9400 أسير، بينهم نحو 1300 من قطاع غزة، يصنفهم الاحتلال كمقاتلين غير شرعيين. الأسير الطبيب حسام أبو صفية هو واحد من قرابة 20 طبيبا فلسطينيا هم يعني محتجزون ومعتقلون أسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم الدكتور عدنان البرش الذي تشهد وقتل خلال التحقيق معه في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو أيضا من أشهر الأطباء العاملين في قطاع غزة.
0: نعم، يعني عند ما زارت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الدكتور حسام قال لهم هذه آخر مرة ستراني فيها، لقد أحضروني إلى هنا لكي يقتلوني ولا أرى نفسي حيا، يعني هذه هي النهاية، هذا ما آخر الكلمات التي تحدث بها أمام جمعية أطباء لحقوق الإنسان أثناء الزيارة الأخيرة. يعني الوضع القانوني للدكتور حسام أبو صفية، وأنت تحدثت الآن أيضا، هو ليس وإن كانت لخصوصية حالته وليس الطبيب الوحيد المعتقل، وإلى جانب الأسرى الآخرين سواء كان الأطفال أو النساء أو يعني كبار السن ممن لديهم أحكام وممن يعني رهن الاعتقال الإداري. نتحدث عن أين تقف الإجراءات المتخذة بحقه ومبررات استمرار احتجازه حتى الآن.
2: يعني إذا كنا سنتحدث عن مبررات الاعتقال والاحتجاز والتوقيف، لا يوجد أي مبررات. هناك ذرائع تتحدث بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته بأنه كان يقدم خدمات لحركة حماس أو لمقاتلين من حماس أو غير ذلك، علما بأنه كان مديرا للمشفى، ومما دوره وواجبه الإنساني والمهني أن يقوم بتقديم العلاج الطبي لكل من يحمه بحاجة إلى ذلك، بغض النظر عن هويته وعن جنسه وعن انتمائه وعن مكان عمله أو كيفية إصابته أو غير أو طبيعة المرض الذي يعاني منه. وبالتالي هو كان يطلع بدوره بمسؤولية أخلاقية بحصانة من المجتمع الدولي، كما كطبيب يمارس دوره المهني والطبي في داخل مستشفى في داخل قطاع غزة في زمن الحرب وزمن العدوان وزمن الإبادة. الاحتلال الإسرائيلي التهم هي جاهزة أنهم يقدم خدمات وما إلى ذلك، أو تسطر عن معلومات كانت بحوزته أو غير ذلك. هذا كله ذرائع تتحجج بها. الاحتلال ابتكر لنفسه ما يسمى بقانون المقاتل غير الشرعي، وهو أشبه بقانون الاعتقال الإداري المطبق في الضفة الغربية، وهذا بحد ذاته يعني لا يوجد توصيف قانوني دولي له أو مثيل له على الإطلاق، وإنما من الاحتلال الإسرائيلي للإبقاء على معتقلين من قطاع غزة قيد الاعتقال دون مصوغات قانونية لإدانتهم ومحاكمتهم، وبالتالي هم يتهربون من عقد أي جلسات حقيقية لمناقشة لوائح الاتهام أو لتمكين المعتقلين سواء كان الدكتور حسام أو غيره.
0: نعم، يعني نتحدث الآن أيضا بعضهم. نعم، يعني ربما الدكتور حسام هي حالة من العديد من الحالات داخل سجون الاحتلال، لكن من خلال متابعتكم لملف الأسرى طبيعة الظروف التي يحتجز فيها الأطباء كأطباء، يعني هل رصد نمط مثلا متشابه من الانتهاكات سواء كان في الاعتقال التحقيق داخل السجون؟ يعني هل أكثر أم أقل أم يوجد نظام مختلف في معاقبة الأسرى الفلسطينيين في السجون؟
2: يعني أعتقد أن نموذج الدكتور حسام أبو صفية هو نموذج صارخ للحالة القاسية والصعبة والمؤلمة التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيين الذين هم قيد الاعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي. هم ينتقمون منهم ويظهرون منهم بشكل واضح من خلال عملية المراهقة ومن خلال الاعتقال، من خلال التعذيب في أقلية التحقيق، من خلال الإخفاء القسري، من خلال حجب المعلومات ووقف ومنع أي زيارات لهم مع الصليب الأحمر أو حتى المحامين بكثير من الأحيان، وفي أيضا عدم توفير الزيارات العائلية التي هي أصلا متوقفة منذ أكثر من عامين ونصف في كافة السجون والمعتقلات. وبالتالي نحن أمام أوضاع كارثية واستثنائية مرة بها الدكتور حسام أبو صفية، وقد تكون في أكثر صعوبة من بقية الأسرى والمفصلين للضغط عليه وتهديده وابتزازه نظرا لموقعه وأهميته وخدمته من خلال وجوده على رأس عمله كمدير لمستشفى كمان عدوان في قطاع غزة.
0: أيضا إذا ما تحدثنا عن الصعوبات التي تواجهها مؤسسات الأسرى في متابعة ملفات سواء كان الأطباء المعتقلين من القطاع أو الأسرى بشكل عام المعتقلين من القطاع، من حيث الوصول للمعلومات، التواصل معهم، أو ضمان حقوقهم القانونية وحقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة.
2: نعم، لا يوجد أي حقوق قانونية حقيقة. عندما يكون هناك يفرض قيود مشددة على زيارات المحامين أو المؤسسات الدولية، وحتى اليوم الاحتلال بالمناسبة هو يفرض قيودا مشددة وتامة ومطلقة على اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بزيارتهم للأسرى والمعتقلين، والاستمرار في سياسة الإخفاء القسري التي هي بحد ذاتها تجاوز وانتهاك واضح لكل المعايير الدولية، ولأبسط الحقوق المكفولة للمعتقلين هو الانتقاد المحامين، هو تماكن الحصول على الزيارات العائلية الاجتماعية بشكل منتظم. وهذه قضايا غير موجودة على الإطلاق حتى الآن.
0: نعم، يعني إذا أيضا ما تحدثنا عن منظور القانون الدولي فيما يتعلق بالحماية التي يعني من المفترض بالأساس أنه يتمتع بها العاملون في المجال الطبي تحديدا أثناء أداء عملهم، والحقوق التي يجب أن تكفل لهم في حال الاعتقال أو الاحتجاز.
2: نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي هو نسف كل قواعد القانون الدولي والقواعد الإنسانية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وهو لم يترك أي مجال لأي صيغة من الصيغ القانونية المفهولة كحقوق للمعتقلين التي تنسجم مع اتفاقيات جنيف واتفاقيات مناهضة التعذيب وغيرها من الحقوق التي يختلف القانون الدولي للأسرى والمعتقلين. وقضية اعتقال الأطباء هو مخالف، كما الصحفيين أيضا والإعلاميين، يخالف أبسط الحقوق الأساسية لهؤلاء في تأدية دورهم وواجبهم القيمي والأخلاقي والمهني.
0: نعم، أيضا ما تنتظرونه اليوم كمؤسسات عاملة في... إذا انقطع الاتصال بالأستاذ حسن عبد ربه الخبير في شؤون الأسرى. كنا قد تحدثنا عن يعني رصد حالات الإهمال الطبي المتعلقة بقضايا الأسرى ككل وقضايا الأسرى الأطباء، وتحديدا ما يعني جرى في الآونة الأخيرة بحق الأسير الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.

طبعا كما تحدثنا، يعد ملف الأسرى والأسيرات من أبرز القضايا الوطنية والإنسانية لما يعكسه من معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال على مدار سنوات طويلة، وشملت اعتقالات من مختلف فئات المجتمع، من أطفال، من نساء، من طلبة، من عمال، من أكاديميين وصحفيين وأطباء، في ظل ظروف احتجاز صعبة. هذه الظروف تتضمن الحرمان من الحقوق الأساسية والإهمال الطبي والعزل، وحرمان الأسرى من التواصل المنتظم مع ذويهم.

0: إذن يعني كما تحدثنا يواجه الأسرى أوضاع إنسانية معقدة، حيث تتواصل المطالبات المحلية والدولية بضرورة احترام حقوقهم وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة ووقف جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل أماكن الاحتجاز. مرة أخرى من جديد ينضم إلينا السيد حسن ربو الخبير في شؤون الأسرى، أهلا ومرحبا بك معنا مجددا.
1: أهلا بكم والحرية للأسرى، يسعد أوقاتكم.
0: أهلا بك. يعني كنا قد تحدثنا عن المسارات القانونية والحقوقية المتاحة للدفاع عن الأطباء المعتقلين وعن عموم الأسرى ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في انتهاك هذه الحقوق المتعلقة بهم، تفضل.
1: نعم، يعني من أبسط الحقوق لأي معتقل، لأي سجين، لأي أسير في العالم، أن حقه أن يعرف طبيعة التهم المنسوبة له وما هي بنود لوائح الاتهام، ومن حقه أيضا أن يدافع عن نفسه وأن يدفع ببراءته من أجل رفع الظلم والقهر والضغوطات التي يتعرض لها، وأيضا معرفة طبيعة جرائم التحقيق التي فرضت على المعتقل داخل السجون. يعني ما تعرض له الدستور حسام أبو صفية تعرض إلى التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي وإلى سوء المعاملة وامتهان الكرامة وإلى التجوية وإلى التهديد وإلى امتهان الكرامة وإلى الإخفاء القسري في معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه تشكل عناصر ضاغطة باتجاهه، وكل هذا أيضا هو مخالف للمعايير الدولية التي تكفل للمعتقل حقه في الدفاع عن نفسه وأيضا الدفع باتجاه حصوله على البراءة وتخليص حجة الاعتقال. ولكن الاحتلال الإسرائيلي هو تجاهل كل هذه المفاهيم وكل هذه المعايير وانتهكها بشكل صارخ، بشكل يصل إلى الجرائم. عندما نتحدث عن إخفاء قسري، هذا مخالف لأبسط الحقوق، لأن يعرف المعتقل مكان احتجازه وطبيعة الاحتجاز والتهم المنسوبة له، أيضا لا يلتقي بالمحامي بشكل منتظم للحصول على الاستشارات القانونية، لا يعامل معاملة لائقة ومعاملة أخلاقية وإنسانية، لا يتوفر له الغذاء ولا يتوفر له العلاج كما يجب، ولا يحصل على الزيارات العائلية المنتظمة وفق المعايير الدولية، وهذا كله أيضا يخالف القانون الدولي. والأهم من كل ذلك، يعني مبدأ الاعتقال لطبيب وهو على رأس عمله كمدير لمستشفى يعمل تحت الضغط في حال نزاع وفي حال عدوان وفي حال قتل وتدمير وإبادة جماعية، هذا كله يخالف حماية الأعيان المدنية والطواقم البشرية والكوادر البشرية التي تعمل في هذه المؤسسات. الأطباء هم يحصلون وهكذا وفق المفاهيم الدولية على نوع من الحصانة ما دام يؤدون دورهم وواجبهم المهني والإنساني، كما الإعلاميون والصحفيون أيضا من حقهم الحصول على المعلومات وتغطية الأحداث والجرائم وما يحدث في داخل قطاع غزة. ولكن شهدنا كيف استهدفت المشافي والعيادات والمراكز الطبية، شهدنا كيف تم استهداف أيضا الإعلاميين والصحفيين، وقتل وحيث استشهد أكثر من 260 شهيدا من الإعلاميين والصحفيين في من أبناء شعبنا في هذا الاستهداف. وبالتالي يعني الجرائم الموجودة بحق المعتقلين وخاصة اليوم من قطاع غزة الذين

0: قطاع غزة وكان خاطب، علما بأن أهله قد أقاموا له بيت عزاء له والاثنين من أشقائه، بأنهم استشهدوا على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، ليتضح بعد أكثر من عامين ونصف بأنه كان أسيرا ومعتقلا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ليخرج إلى الحياة من جديد إلى أسرته وخطيبته وعائلته. لا يوجد ما هو أفظع وأكثر بشاعة وأكثر سادية وإجراما من هذه المعطيات وهذا التعامل من خلال سياسة الإخفاء القسري.
1: نعم، أيضا فيما يتعلق بتعامل سجون الاحتلال مع الأسرى عند الخروج لزيارة المحامين أو لجلسات المحاكم، يعني كما حدث من إدارة سجن النقب.
0: نعم، يعني هذا امتهان للكرامة وهذا شكل من أشكال التعذيب، وهذا يدفع باتجاه أن يقدم الأسرى على اتخاذ خطوات برفض الخروج للقاء المحامين عندما يتم تكبيل الأسير وعصب عيونهم وإلقائهم على الأرض، على أرضية الزنزانة أو أرضية الكرفان في داخل المعتقل في النقب تحت أشعة الشمس لعدة ساعات، وعدا عن الإذلال، عدا عن الإساءة لهم، عدا عن توجيه لغة التهديد والوعيد وتجويعهم وتعطيشهم أيضا، كل هذا يدفع باتجاه أن يرفض الأسير الخروج إلى لقاء المحامي. وهذا يعني بطبيعة الحال هو ينتقص من حق الأسير في الالتقاء مع المحامي تماما، كما أن اللقاءات مع المحامين لا تكون بالخصوصية المطلوبة من حيث أن يكون هناك اللقاء وجاهي ما بين المحامي وبين المعتقل، من حيث أن يتمكن المعتقل من الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة، وألا تكون هذه اللقاءات أمام أعين وتلصص بشكل مباشر من قبل السجانين أو جنود الاحتلال الإسرائيلي، لأن ذلك انتقاص من حق الأسير في الحصول على الاستشارة القانونية وانتقاص من حق المحامي في قضية الالتقاء وخصوصية الالتقاء مع موكله داخل المعتقل.
1: إذن مرة أخرى أشكرك كل الشكر السيد حسن عبد ربه الخبير في شؤون الأسرى، شكرا لك. إذن يعني تحدثنا عن قضية الدكتور حسام أبو صفية باعتبارها من القضايا التي حظيت باهتمام واسع، فقد عرف الطبيب بدوره الإنساني في تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى في قطاع غزة خلال الظروف الصعبة التي عاشها في القطاع قبل أن يتعرض للاعتقال. وأيضا يعني لا يقتصر الموضوع فقط على اعتقال الطبيب حسام أو الأطباء بشكل عام، إنما يعني يمتد الأمر ليشمل كافة الأسرى في سجون الاحتلال من الأطفال والنساء وكبار السن. إذن قضية الأسرى وفي مقدمتهم الأطباء، الأسرى تظل قضية إنسانية ووطنية تستوجب استمرار الجهود القانونية والحقوقية والإعلامية للتعريف بمعاناتهم والعمل على ضمان حقوقهم والمطالبة بالإفراج عنهم بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل حماية جميع المعتقلين. يعني في الختام، لا يقتصر ملف الأطباء كما تحدثنا عن كونه قضية تخص أفراد حرموا من حريتهم، بل يمتد لشكل اختبار لمدى الالتزام بحماية الطواقم الطبية وصون حق المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية، ومن بين استمرار احتجاز الأطباء الذين يشكلون جزء أساسي من المنظومة الصحية في القطاع تحديدا، وتصاعد المطالبة الحقوقية بالإفراج عنهم وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، يبقى هذا الملف حاضر بوصفه قضية إنسانية وقانونية بالدرجة الأولى تتطلب تحرك دولي أكثر فاعلية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية العاملين في المجال الطبي. إذن إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم. أشكر زميلي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي محمد أبو قرع، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولا صالح، في أمان الله.
2: نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم

السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: تجزون هالغمة.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

يحملنا لأطهر أرض وأجمل أم. دورك مش رح تتهود، نورك عالكل معود، لقيام الصخرة والأقصى أهلك يا نارة ونوارة.

أيها الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر. يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء.

0: الخلود.
1: نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم القضية الفلسطينية ونوقع على أي حل باسم القضية الفلسطينية.
2: حنا جنودك يا الوطن، طلقتنا يوم الرمن، غنن بصوتك ريسي.

على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين حبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين حبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين حبشر جنودك جاهزين

الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. عدد من الشهداء والإصابات إثر قصف الاحتلال عدة مناطق غرب مدينة غزة. الرئيس يصدر مرسوما بتحديد يوم 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق في وفاة شابة عثر عليها متوفاة داخل منزلها في مدينة بيت جالة. الرئاسة الفلسطينية تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تهدف إلى زعزعة أمن هذه الدول واستقرارها. حملة اقتحامات واسعة تشنها قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلة مساء اليوم. مستوطنون يكسرون عدداً من أشجار الزيتون في منطقة خلة الحرمية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت. وأيضاً قوات الاحتلال تقتلع مئات الأشجار في قرية عطوف شرق طوباس في ظل استمرار عمليات تجريف لشق طريق عسكرية وإقامة جدار فاصل في المنطقة. وفي الختام إلى حالة الطقس، يكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية، دافئاً في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص. وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها، خبر، حدث، إنجاز ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

7:30 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، الجلزون أزمة للخارج، سلود يبرود أزمة وتفتيش بالاتجاهين، جبع أزمة، خانقة وتفتيش للخارج.

0: دوار الرام أزمة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا عشغراب، أزمة وتفتيش باتجاه الجنوب، جسر بيت سحور أزمة باتجاه الجنوب، الفحص، راس الجورة، سعير نبي يونس، الفوار والعروب العجوري جميعها مغلقة. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، سرة أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، وعنبتة أيضا أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، مدخل قلقلية أزمة للخارج، تيسير أزمة وتفتيش بالاتجاهين، عين شبلي أزمة وتفتيش بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمان 24، طريقكم آمن.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً

0: في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.
1: مع كل حدث حقيقة كان أم موجهاً، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
2: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: صحة وهمة، برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية. نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معا خارطة الحياة الصحية.
2: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحا مع سيرين عوض.
3: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل، أمن 24 صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
4: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
5: موجز الأخبار من أمن 24.
6: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. عدد من الشهداء والإصابات إثر قصف الاحتلال عدة مناطق غرب مدينة غزة. الرئاسة الفلسطينية تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تهدف إلى زعزعة أمن هذه الدول واستقرارها. الشرطة تواصل حملاتها لمكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية، حيث ضبطت 26 مركبة غير قانونية وثلاث دراجات نارية في محافظتي سلفيت وبيت لحم. وأكدت الشرطة التحفظ على المركبات تمهيدا لإتلافها وفق الإجراءات القانونية. حملة اقتحامات واسعة تشنها قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلة مساء اليوم. اندلاع مواجهات في قرية كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله، وقوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز. مسيرة للاحتلال تشن غارات على مناطق جنوب لبنان. وإلى حالة الطقس، يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
7: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أكتر يا بيو أمي لحامل هم فديك بدمي يا وطني وقتر.

0: في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ، وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعا.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابات عطارة أزمل الخارج من برزيت الجلزون أزمل الخارج سلواد يبرود أزمة وتفتيش بالاتجاهين جبع أزمة خانقة وتفتيش للخارج دوار الرام أزمة العزرية أزمة باتجاه الجنوب. أما باقي الطرق والمداخل

0: جميعها سالكة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا عشغراب، أزمة بالاتجاهين، جسر بيت سحور أزمة باتجاه الجنوب، الفحص راس الجورة، سعير أنبي يونس الفوار، والعروب العجوري جميعها مغلقة. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، يتمى تفتيش للخارج، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، مدخل قلقيلية أزمة للخارج، تيسير أزمة وتفتيش بالاتجاهين، عين شبلي أزمة وتفتيش أيضا بالاتجاهين. أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمان 24 تتمنى لكم طريق السلامة. في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمان 24.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدار. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 73,118 شهيداً و173,615 مصاباً منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و17 مصابا، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1092 شهيدا والإصابات إلى 3507. وأكدت المصادر الطبية أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه يوم السبت الموافق 28 من تشرين الثاني عام 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. ونص المرسوم على دعوة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة وتعديلاته. وأوضح المرسوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية، فيما أعلن أن موعد الانتخابات الرئاسية سيحدد لاحقا على أن تجرى خلال الربع الأول من العام المقبل وفقا للقانون. أدانت الرئاسة الفلسطينية أيضاً الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأشقاء في الأردن والكويت والبحرين في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تهدف إلى زعزعة أمن هذه الدول واستقرارها. وصلت الشرطة حملاتها لمكافحة ظاهرة المركبات غير القانونية، حيث ضبطت 26 مركبة غير قانونية وثلاث دراجات نارية في محافظتي سلفيت وبيت لحم. وأكدت الشرطة التحفظ على المركبات تمهيدا لإتلافها وفق الإجراءات القانونية، مشددة على استمرار حملاتها حفاظا على السلامة العامة. وتعاملت الشرطة مع عدد من الأجسام المشبوهة في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة. ففي محافظة طوباس أتلف فريق هندسة المتفجرات جسما مشبوها عثر عليه بالقرب من أحد المنازل في إحدى بلدات جنوب المحافظة، وذلك عقب تلقي بلاغ عبر غرفة العمليات. أما في محافظة رام الله والبيرة أتلف الفريق جسما مشبوها آخر عثر عليه في قرية أبو فلاح دون تسجيل أي إصابات. وجددت الشرطة دعوتها للمواطنين إلى عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو العبث بها والإبلاغ عنها فورا حفاظا على سلامة الجميع. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية يمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأكد فتوح أن أموال المقاصة هي إيرادات فلسطينية خالصة وليست منحة من الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال يحتجز ما يقارب 14 مليار شيكل ويستخدم جزءا منها لخدمته السياسية في محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية وخنق الاقتصاد الوطني وتقويض مقاومات صمود الشعب الفلسطيني. وفي الختام إلى حالة الطقس، سيكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم أنا تالا الهدار وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي إنجاص. في أمان الله.

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته. كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها من 24، مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

إحنا الأمل وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية. صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة، من جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله بيت لحم. 97.3 الخليل غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

ليست مهمتنا السبق، بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي، بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

صوت الحقيقة. الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق. وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها.

هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمل 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمل 24 صوتها.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

0: رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجا، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

أولئك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

يا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر.

0: لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن، أمن. 24.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.